مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية

0: 7 7 4 6 8 99 99 أو 7 8 0 2 99 33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تعز وفي المكلا.
4: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
5: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
4: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة، يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد. لون جديد.
5: ويا حيا ويا سهلا بكل مستمعينا ومشاهدينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين، وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولاحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تتابعونا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك وأيضا في اليوتيوب بالبث المباشر عدنية اف ام، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية اف ام. معكم باستراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي نيفين عبد الله. لأن مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم، بآرائكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724689 39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888. هذه الأرقام لتواصل معنا، يشاركنا احنا رأيه في حلقتنا لهذا اليوم. وطبعا احنا جايين بعنوان حلقة جديدة في هذا اليوم وفي بداية الأسبوع الجديد. فحلقة اليوم تتكلم حين تصبح عصاك فعلا لغيرك، الاتكالية. لما تيجي تلاقي ناس كثيرة ممكن ان تتكل عليك بأمور كثيرة، وفعلا تشوفوا ان هذه تسرق منك الحياة او تسرق منك كلمة انك تقول لا. فللأسف الشديد يعني في حياتنا اليومية نصادف أشخاص ينتظرون دائما من يدفعهم ومن يقرر عنهم ومن يحل مشاكلهم ومن يتحمل كمان للأسف الشديد وصلنا لمسؤولياتهم، لا يبدو أو لا يبدأون خطوة إلا إذا سبقهم أحد، ولا ينجزون أمرا إلا إذا وجدوا من يقوم بهذا الشيء نيابة عنهم. وهنا يبرز سؤال حلقتنا اليوم، هل الاتكالية مجرد صفة عابرة أم أنها أسلوب حياة قد يسلب من الإنسان ثقته بنفسه ويجعله يعيش دائما في ظل الآخرين؟ اليوم بنتحدث عن الاتكالية من جميع جوانبها، من الأسباب، من كيف ممكن كمان أثار الاتكالية، وكيف يمكن إنه يتحول الإنسان من شخص يعتمد على الآخرين إلى شخص يعتمد على نفسه فقط. فدائما الاتكالية هي اعتماد الإنسان المبالغ فيه على الآخرين في اتخاذ القرار أو تحمل المسؤولية أو إنجاز أعمال رغم قدرته على القيام بهذه الأشياء من نفسه. يعني مش محتاج إنه يتكل على أحد، لكن أنا أشوفه خلاص لقد واحد يتعود على هذا الشيء يعتبره صفة في حياته وخلاص وتم على طول، يعني ما عاد يشوفش أنه قادر يعمل هذا الشيء. فدائما دائما حلو أنه الشخص يبدأ يعمل الأشياء بنفسه. والخطير أنه الشخص الاتكالي مع مرور الوقت يفقد ثقته بقدراته بأي شيء هو ممكن يسويها. خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
6: ألو،
5: يا حي وسهلا.
6: يا مساء الخيرات.
5: يا مساء الفل.
6: يا ميت أهلين وسهلين ومرحبتين.
5: الله أكبر.
6: يبعث لك.
5: آمين يا رب.
6: الصحة والمصاري.
5: يا رب.
6: أنت والطاقم.
5: أيوة.
6: حبايبنا. ويبعث للمشتركين حبايبنا الصحة والمصاري.
5: أيوة.
6: والوقت بمر بدنا نحكي.
5: يلا. أحكي.
6: كيفك يا نذيب؟
5: الحمد لله بخير، وانت كيفك؟ ان شاء الله طيب.
6: صحة والعافية ان شاء الله.
5: امين يا رب.
6: والله اني اضيف مكانة في حياتنا، انا اكلمك الصدق.
5: الله اكبر، والله واني مبسوطة بدي المكانة.
6: والله ندعي لك ونحن جاهزين نجلس من الساعة ما ادري كم، مراعين البرنامج مراعين البرنامج لما تقول موسيقى نذيب واجيب.
5: الحمد لله اخيرا.
6: ولما ما في شوفين انا خير ونزعل انا اكلمك.
5: والله العظيم، واني دائما احاول انني اكون موجوده معاكم، واني اصلا احب تواجدي معاكم.
6: تعبك وعملك.
5: كيف
6: نقدر دورك وتعبك وعملك؟
5: الحمد لله، والله مبسوطه جدا.
6: وندعي لك شوفي،
5: اهم شيء اني محتاجه منكم الدعوه.
6: والله ندعي، انا اكلمك عن نفسي، والله ادعي.
5: الله يحفظك يا رب.
6: للطاقم كامل وللمشتركين حتى.
5: الله يحفظك يا رب ويخليك.
6: آمين آمين.
5: كمان
6: وإياك.
5: للاذاعه ولنا كامل.
6: حبايبنا انتوا، حبايبنا الان اصبحتوا جزء من حياتنا. كيف
5: انتوا؟ والله الجزء الاهم دائما،
6: هذا واثقين منه.
5: اكيد اكيد.
6: كلام اليوم ثاني شوفي.
5: ايوه ثاني اليوم.
6: طيب شكرا جزيلا. شوفي في ناس
5: ايوه
6: متعودين على جماعه هات اول حاجه هات.
5: ايوه
6: اي حاجه هات، عجبته حاجه معك هات،
5: صح
6: حصل له ظرف هات.
5: صحيح صح للأسف.
6: وما يعطيش نتعود هاد.
5: خلاص تعود.
6: أيوة. وأي مشكلة تعال يا أخي معانا كذا كذا، تشوف هذا الكبت وديه هنا ولا رجعه كذا.
5: أيوة.
6: هات خلصناها، بعدين تعال شوف هذا، تعال شوف هذا. وإذا صلحت حاجة وما نجحتش أنت قلت رأيك، ومصيبته أنت اللي ودفت بي، أنت اللي ودفت بي.
5: صح صح صح. بعدين يرجع أقول لك ده الكلام.
6: أنا بحارب للآخر. صابت صابت ما يشكركش ولا يقول حياك الله ولا يقول والله نفعنا.
5: أيوه.
6: وإذا خابت وهاي طروح يعني العالم كله درى أنك أنت اللي ودفت به. في حد مشكلة ثانية معنا؟
5: يعني أتحمل أنت المشكلة مهما مهما صار، تتحمل أنت.
6: ايوه اكيد، ما هو قضاء جماعه هات هذه.
5: ايوه
6: ترى كل شيء لا انا كله يتكل عليك. الله يشل يتكل عليك في حاجات ثانيه ما بلاش طافه. اسمعي هذا في مشكله كبيره.
5: ايوه
6: لما يجيك الساعه 2 يدق عليك الفجر في فار داخل البيت.
5: يا الله ايش سوي؟ طيب انا مع الفار دخلنا
6: فردان انا ودخل عياله كلهم في الغرفة واتصل تلفون. ودي لك المفتاح من فوق الحوش.
5: أيوة
6: فك الباب ودخل.
5: فك الله الله الله. يعني لدي الدرجة وصلت
6: وزوجته وعياله داخل الغرفة.
5: مش لدي الدرجة
6: وانت رح تعب على الفار.
5: مش لدي الدرجة.
6: جلس من ساعة 2 لـ4.
5: يا الله
6: قتلته ولا ما قتلتوش؟ خرجته ولا ما خرجته؟ ما لك مسوي بندنا.
5: الله يعينك. والله الله يعينك. ايش نحن كنا
6: نتابع في مكان عمل، روح معه الجاه المريض، روح معه ام الصبي انا قلت له روح معه.
5: لا لا لا اللي معك متعبين.
6: هذا سو شل لك شل صميل خبيه كذا ورا ظهرك
5: دائما.
6: ها
5: دائما خذ الصميل ده.
6: ايوه واول ما يجي اصفح على طول، بس اصفح.
5: سانس ما مش مجال.
6: ما فيش حل ما فيش حل سهل
5: ما فيش حل اصلا
6: بصرصوه ما هذا بصرصوه يجيب له لا هذا اصفحه بصميم ولا اسمعي في حل ثاني
5: ايوه
6: نكد عليه زي ما ينكد عليك
5: صح والله بس ممكن يكون
6: هات هات هات هات هات هات معك 2000 ريال هات معك 2000 ريال تعال يا أخي بالله عليك القلوبة ذي حرقت تعال بدله وهي لاصي القلوبة بدله حرقت
5: المروحة
6: ذي يا أخي ما تجيبش برود صفيها ونكد على فحزوز ليه ما يفحزك مشان يبطل ويقلب أنه هو باطل
5: أيوة والله والله من صدق بعم بقوبة يتوب على فكرة
6: تحياتي لك يا بيبين
5: تحياتنا كمان
6: لا أخي إيش لا صفي لي الألواح نعم هو يشتقع من الطلعة
5: يا الله مش لذي الدرجة يعني فارو كمان مش لذي الدرجة كل شيء يلا شكرا لك شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل والله من صدق يعني تلاقي أشخاص لذي الدرجة يعني بأنه يعتمدوا عليك بكل شيء يعني حتى من أبسط التفاصيل يعني دحين على قصة الفار يعني مش لذي الدرجة برضو أنت كمان رجال فما توقعتش انه توصل كمان لدي الدرجة كمان زي ما قال الأستاذ أحمد انه فعلا يعني بأي شيء بأي تفاصيل انه بنسويها تعال بنسويها او تعال عملياتي او يعني حاجات صغيرة الشخص يكون قادر انه هو اللي يعمله يعني مثلا كسراج هو قادر انه مثلا يبدله حاجة سهلة فتجيت تلاقيه لا ممكن انه يخلي اي حد بداله او ممكن حتى عادي يجيب اسمه يجيب اي حد يصلحه بفلوس اهم شيء انا ما اتحركش ولا اسوي ولا ابويا الله كم هذه الاشخاص مستفزه والله فالانسان لما يكون او يعني متى يصبح الانسان اتكاليا في اسباب اللي هي التربيه اللي مثلا تعتمد على تنفيذ كل شيء للابناء يعني ممكن انه على حسب ما هو تربى انه هل يعتمد على نفسه هل يعمل ولا ما يعملش فهنا المشكله والله خلينا نستقبل اتصال الاستاذه منى الو السلام ألو. عليكم
7: عليكم السلام يسعد مساك نيفين ومساء الفل عليك وعلى طاقم العمل وعلى مستمعينك جميعا
5: يا اهلين يا مساء الفل يا حيا وسهلا فيك منوره
7: منوره بنورك وبدايه اسبوع جميله ان شاء الله يا رب تكون مليئه بالنشاط الحيوي
5: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
7: يعطيك العافيه يعني سمعت احمد اللبناني تقريبا يتكلم بس بشكل عام ما عرفت الموضوع لحقتكم متاخره يعني
5: اليوم نتكلم عن الاتكاليه انه في اشخاص تتكل عليك في كل حاجه يعني حتى في ابسط التفاصيل اللي هي قادره هي تسويها وبسيطه تلاقيها ما بتسويهاش ممكن تتكل على شخص اخر
7: اكيد اكيد شوفي الاشياء هذه مختلفه سواء كانت اشياء مثلا في البيت اشياء في عملك في التعليم حتى يعني لو لاحظنا نحن هو على حسب البيئة اللي انت فيها يا نيفين
5: صحيح
7: يعني مثلا الأطفال حتى لهم أطفال وعلمتهم أنهم يعتمدوا على نفسهم في ترتيب مثلا شنطهم مثلا في البيت ترتيب الله يكرمك أماكن الجزامة حقهم أماكن الدفاتر أماكن الحشية مراجعتهم يعني أحيانا بيتكلوا على الأم ولا الأب ولا الخال ولا العم ولا على أي حد بيخلص شيء يكون عليه يتكل عليه يكون شيء يمشي عليه يعني ستايل معين يمشي عليه برضو نظافة البيت
5: صحيح.
7: البنات تتكلوا على أمهم تكون تدرس أو بالعمل نفس الشيء أحيانا تكوني زميلتك هي تقوم بعملك فتتكلي عليها الاتكالية هي سلوك أنت تربي عليه من البيئة اللي حولك والعكس صحيح أنت يعني أنت أعطوك المسؤولية بتتحمل وأنت صغير على أمور سواء كانت قلت لك في دراسة أو في عمل أو أمور كثيرة صراحة أكثرهم هم الرجال والأولاد في البيت في العمل أحس أنهم لأن أنا عندي ما شاء الله بارك الله لأنه ما عندي بنات عندي أولاد أحس أنهم حتى أني أعطيتهم لما تقولي النظام وخليتهم يعني يمشوا على النظام معين بتلاقيهم مكانهم يعتمدوا لدرجة أني يعني بني كنت جالسة يعمل لي رسالة بني لو سمحتي يما جيبي لي معكدة كذا
5: يعني بتلاقي العيال فعلا ورجال هذول ممكن انه زي ما قلت يتفعلي قوانينهم سايبين نص القوانين وماشين لكن البنات عكس عكس دائما
7: بأمانة يعني بنجيبي خلاص تعودنا كأنه فرض أو خلاص يعني شيء ملزمة فيه جيبي لي مي لو سمحتي أو إنه بياكل بيقوم يتكل عليك إنك ترفعي عليه ترفعي له يعني صح. أمور كثيرة كمان زملاء عمل لدرجة إنه والله في زملاء عمل بيعطوا فلوس زملائهم كذا كذا ولا بأخذ منك وأعمل لي شغلي هكذا كذا اتكال بشكل مش طبيعي بالذات الرجال يعني أكثرهم مش أقولش إنه الكل حرام في ناس والله يا سلام عليهم في البيوت يسووا الأبواب يسووا الأدوات الكهربائية نفسهم يسووا الأشياء نفسهم تلاقيهم كل شيء في البيت ما شاء الله بارك الله وأعرف ناس منهم بس مع الأسف اللي عندي أكثرهم التكاليل
5: فعلا فعلا والله كثير بحياتنا نلاقي التكاليين حتى بالبيت يعني
7: وشوفي على يعتمد على روتين حياتك انت كيف انك مستمره في روتين حياتك صح. وانا ضد الاتكاليه واحب ان الانسان يتكل على نفسه بكل شيء والحمد لله يعني احنا من يوم احنا اطفال تعلمنا هذا الشيء ببيتنا بامورنا بس يمكن روتين الحياه اللي احنا عايشين فيه اسمه أيوة. روتين هو روتين اتكاليه اكثر وروتين ممل يعني كله تليفونات كله انه تشتاق كل شيء وانت جالس ريموتات كل شيء عندك عكس زمان اللي كنا كل شيء نتحرك في حركة حركة حركة عرفتي كيف
5: صح أيوة فعلا تتلاقي أنه في اختلاف كثير على الآن حتى قبل كانوا يعني في أشياء يقوموا فيها الصراحة صعبة يعني من ناحية كشغل كأشياء
7: أكيد أكيد فأخيرا أختم كلامي وأتمنى لكم السلامة وأقول لهم أن كل واحد يتكل على نفسه لأنه ما حد يدوم لحد أبدا
5: صحيح والله فعلا شكرا لك شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل ففعلا ما حد يتكل على غيره والأشياء اللي أنت اليوم ممكن أنك تحاول أنك تبعد عنه أو ما تسويهاش ما تعرفش أنه هذه الأشياء ممكن تعلمك أمور كثيرة بحياتك ممكن فعلا بعدين ما تخليكش تحتاج أي حد بحياتك وزي ما قلنا الحياة ما تدومش لأي أحد أو ما تدومش مع أحد والأشخاص مستحيل يدوموا معك بنفس الطريقة أو بنفس الأسلوب فدائما دائما خليك شخص عارف أنت إيش تسوي وتعمل أشياءك بنفسك حتى لو احتجت مساعدة من أحد ممكن بس مش طول الوقت كمان ألو السلام عليكم
8: السلام عليكم
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حي وسهلا
8: كيفك يا نيلين على أسمامك
5: الحمد لله حبيبي بخير وانت كيفك فين الغيبة
8: والله عاد نفسي ما راضي ده بعدين أنا صراحة بضع من الدعاية مرتين نفطر معي
5: أنا بدالك والله نحن نسعد جدا لما نسمع صوتك
8: ايوه كيف يا بس عمل اتكالية على الغير
5: ايوه صحيح
8: اتكال على الغير يكون فاشل يعني في كل حاجة في العمل في المنزل في يعني في كل حاجة
5: صحيح
8: في صلاح الحاجات يعني دائما اقول لك من استشار مكتسب
5: ايوه فعلا يعني.
8: احيانا يكون واحد كذا طب هذا يقول لك كذا سوي لي يعني لا لازم أحد يعتمد على نفسه في كل حاجة إلا في أحيانا يعني في استشارة يعني قوي ما هذا لازم كبير أو يعني واحد عارف يعني هذا سبحان الله يعني قال في علم في يعني
5: خبرة
8: عادي
5: أيوة.
8: يعني سبحان الله كذا استشارة صح. بس هو يعمل أنا بصلح كذا إيش رأيك إيش ذا لكن في بعض التكالية حتى في مدرسة البيت كل حاجة
5: صحيح في بعضها
8: يعني فعلا الصغير يحتوى على الكبير قال استاذة من الله يحفظها ومد لبلاني وده لما يتصل الله واحد نصلي تعال خرج لي الفهريش يبقى على الماطر
5: من صدق والله يعني
8: والله تعال صلي علي الله بعضهم يخافوا من الفيران
5: ايوه صح صح بس يعني ما توقعتش لذي الدرجة الصراحة على الفيران
8: انا قيم انسان من النوم من ده تعال خرج لي
5: ايوه يعني
8: من بيتي
5: أقل حاجة لما نقي موقف جنبه مش أدخل الغرفة
8: والله يجي واحد في الليل يعني تقولني في سابع نومة يقول لك عطيني كذا يعني بازدابة حاجة
5: أيوة
8: لديهم هم دانا سهار الليل
5: أيوة والله من صدق
8: الله معك حياتي يعني جينا بدي الله يحفظكم مع السلامة
5: أنا بذلك الله يحفظك شكرا لك شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل أنا سعيدة جدا أنني سمعت صوت خالة أسماء ومبسوطة جدا بتواجده معانا اليوم ومشاركته الموضوع أنا خلينا نستقبل اتصال علي ألو السلام عليكم
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
5: يا حي وسهلا علي كيفك؟
9: الحمد لله بخير كيف كنتي؟
5: الحمد لله بخير دامك بخير يا علي
9: الله يعطيك العافية دائما
5: سمعت الموضوع اليوم يا علي؟
9: لا عن عين قطعت الراديو ايش الموضوع؟
5: اليوم نتكلم عن الاتكالية كيف ممكن انه في اشخاص يتكلوا عليك بكل حاجة حتى بأبسط التفاصيل يقول لك مثلا سوي هذا عمل حاجة عمل هذه الحاجة حتى يعني هذه تكون حاجة تخصه وهو قادر انه يعمله فجأة تلاقيه انه يعتمد عليك بكل شيء انت لازم تعمله
9: تلاقي بعضهم يغني يعتمد على غيره.
5: صحيح.
9: حتى لو في موضوع بسيط ما أني ما يقدر يعني يفلها ويعتمد على الناس، هذا خطأ لازم الشخص أن يعتمد على نفسه.
5: أيوة صح.
9: لأنك أحيانا بتبغى في مواقف ما تفسرها لا أخوك لا أبوك لا رغم معك ما حد رغم معك.
5: أيوة صح.
9: لا ودي الشخص أن يكون نفسه هو يعني يفعل الشيء، لا يعتمد على غيره، لا يعتمد على غيره.
5: أكيد، لأنه في مواقف بتجي وبيحتاج هذه الخبرة اللي كان لازم هو أصلا يعمله.
9: أيوة في مواقف يعني بتجي لك مواقف بأي مكان، يعني سواء إذا كان مثلك في البيت صاحب تعتمد، أما خارج البيت أو خارج مثل قريتك أو خارج منطقتك لما تحس حالي بيجيب ينفعك، لا ما حد بيجيب لك شيء.
5: صحيح صحيح فعلا، لا. ما حد ينفع التاني.
9: نقول أنه واحد ينفع نفسه ويعمل نفسه لا يعتمد على غيره.
5: أكيد أكيد لازم كلنا دائما نحاول نعتمد على نفوسنا، نسوي الأشياء بنفوس نحن.
9: أيوة صحيح.
5: شكرا لك يا علي، شكرا كمان لكلامك ولاتصالك الجميل.
9: شكرا لك يا
5: علي. شكرا لك يا علي، شكرا للكلام، شكرا للاتصال الجميل. زي ما قال علي إنه لازم نحن جميعا نبدأ نركز مع أنفس نحن، نحن اللي نعمل كل الأشياء اللي يجب أن نعمله، لأنه فعلا زي ما قالنا إنه أنت أو زي ما قال علي ممكن مثلا أنت تعتمد دخلت البيت بأشياء، ممكن هذه الأشياء أو هذا الشيء يمشي يعني بالبيت، لكن برع البيت أنت هنا صعب. ليش؟ لأنه أنت مش كل الناس نفس بيتك، وفي بعض الناس ممكن تبدأ كمان أنه أول مرة ثاني مرة تضايق من تصرفاتك، تبدأ كمان ممكن تخسر أمور كثيرة وأشياء كثيرة بحكم أنه دائما بيقول لك هذا مثلا حتى لو لشغل بيقول لك لا هذا تشتغلش معه، هذا دائما تلاقيه أنه بيتكل عليك ويخليك أنت تسوي كل الحاجات، لا تدخلش معه ولا تشتغل معه. بأشياء ثانية فعلا كذا، يعني الموضوع مش بس أنه أنت تتكل على حد، لا الموضوع أنه ممكن كمان يوقف حياتك من ناحية أخرى. فزي ما قلنا أنه في أسباب، الأسباب هذه ممكن زي ما قلنا أنه التربية، كيف أنت أصلا تعودت، هل مثلا بعد ما تأكل كرجل أو كمرأة تعودت بعد ما تأكل تأخذ أشياءك تشله وتنظفه، هذه أبسط الأشياء. شغلك أنت تقدمه بشكل كامل ولنفسك ما تعتمدش على حد، أشياء كثيرة ممكن تكون، واجبك في المدرسة تعتمد على نفسك وتحل لنفسك ما تروحش تدور بعد حد، دروسك في الجامعة، يعني هنا إنك تعتمد على نفسك وتعرف كيف لازم أنت يعني تعتمد على نفسك بكل شيء وبشكل كامل، حتى لو بوقت من الأوقات احتجت إنك تخلي أي حد يمسك شيء بدالك أو يحاول إنه أو إنك تخفف عنه بأمور ثانية أو يخفف عنك بأمور، هذه سهل أوكي، لكن مش طول الوقت. كمان الخوف من الفشل وضعف الثقة بالنفس، وأيضا الاعتياد على وجود من يتحمل المسؤولية بدلا عنك. فدائما كل ما تعود الشخص على وجود شخص يتحمل المسؤولية اللي هو لازم يتحمله، فدائما تلاقيهم سيب الموضوع وعادي وما عندهش أي مشكلة ومرتاح والوضع عنده لز اللوز زي ما نقول. فالكسل وعدم الرغبة في بذل الجهد، دائما في أشخاص ممكن فعلا كسولة بهذه الأشياء، ممكن كمان تلاقيها تأجل كثير لأن هي مش قادرة تفعله، ولما تجي تلاقي شخص ممكن إن تتكل عليه فتجي تلاقي إنه بالنسبة له هذه فرصة ومباشرة يعني ينبسط إذا لقى أي حد يغطي بداله أي شيء. فالمجتمع الذي أحيانا يشجع الاعتماد على الآخرين هو فعلا يعني ممكن تلاقي مجتمع يشجع أنك تعتمد على الآخرين، أو حتى أنه يعني تشوف أنه هذا أنت تكتسب حاجة أو أنه أنت عرفت تزيد على فلاني يساعدك، أو للأسف هذا الشيء مش شيء كويس. ودائما دائما نحن نقول أنت كل ما طبقت الأشياء في نفسك، كل ما أنت عملت الأشياء من نفسك، أنت هنا تتعلم وتعرف وتخوض التجربة وتتعلم من التجربة هذه، فهذا شيء جميل، ولا تحرموش أنفسكم من الأمور هذه. فأنا دائما أشوف أنه في فرق كبير بين أنك تستند أو إلى شخص في موقف صعب وبين أنه أنت تعيش حياتك كلها مستندا على الآخرين. فالمساندة أكيد شيء جميل وحلو، بل هي من أجمل معاني الإنسانية، لكن أنه يتحول الإنسان إلى شخص لا يستطيع مثلا اتخاذ قرار ولا إنجاز عمل ولا مواجهة مشكلة إلا إذا وجد مثلا من بيقوده بقراراته، من بيقيده يقوده في عمله، فهنا فعلا تبدأ الاتكالية ويبدأ معها ضياع الشخصية شيئا فشيئا. فعلا تحس إنه هذا الشخص بمجرد ما يسألك على قرارات على أمور إنه أوكي هذا مش معنى شخصية، طيب مش عارف يقرر أمور، مش عارف يتكلم بأشياء، فأنت تستغرب هنا فعلا والله استغرب، يعني تحس إنه هذا الشخص لا ما عنده الشخصية. دامه يسألنا على كل كبيرة وصغيرة معناته فعلا. كثير من الناس يظنون أن الاتكالية تعني الكسل فقط، لكنها في الحقيقة أعمق من ذلك بكثير. قد يكون يعني الإنسان نشيط لكن ينتظر دائما من يخبره ماذا يفعل، أو من يسأل عنه النتائج اللي بتطلع، أو من يفتح له الأبواب اللي هو يشوفها دائما مغلقة، وهنا يصبح أسيرا لغيره دون أن يشعر. ففعلا دائما حتى ممكن تلاقيه أنه يبعد عن أشياء، يتجاهل أشياء بمجرد ما أنه مش عارف يقرر. تيجي تلاقيه مش قادر ينجز عمل، فما يعرفش إلا لو سأل حد أو خلى حد ينجز له هذا العمل. فدائما دائما الاتكالية
10: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
11: عدنية اف ام
10: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام لون جديد،
11: لون جديد.
12: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: عزيز الأب، عزيزة الأم. الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي، فاللقاحات كافة سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظاً على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: بدافع للعبود،

0: ويا أهلين ويا سهلين، ورجعنا لكم بعد الفاصل الإعلان القصير. وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تتابعونا أيضا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك بالبث المباشر، وأيضا في اليوتيوب بالبث المباشر عدنية FM، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي. ولكل اللي حابب يتواصل معنا أو يشارك نحن الرأي في حلقتنا لهذا اليوم، يتواصل عبر الأرقام التالية 724689 39، أو أيضا عبر الرقم الأرضي 02-851-8888. وزي ما كنا نتكلم قبل الفاصل الإعلاني عن فعلا لما تصبح عصاك أنت لغيرك، كمان أني أشوف نحن تكلمنا عن الشخص أو عن الجانب اللي دائما تلاقيه بالاتكالية عليك دائما، لكن ما تكلمناش على الجانب الآخر اللي هو الشخص اللي يتحمل اتكالية هذا الشخص. أنت بالله إيش اللي أجبرك إنك تتحمل هذا الشخص، أو إيش اللي أجبرك إنك توافق على أي شيء ممكن قيله لك هذا الشخص؟ فأني أشوف كمان في غلط من ناحية الشخص اللي شايف إنه هذا الشخص دائما يتكل عليه بأمور حياته، بأمور الشخصية، بأمور عادية جدا، بأمور قادر هو ينفذه أو قادر إنه يعمله، فإنه يجي لك طول الوقت أو يتكل عليك طول الوقت، فأنت هنا إيش اللي ما خلكش ترفض؟ أشوف إنه أنت كمان عودته، أنت خليته دائما يشوف إنه في حد أو وجود أشخاص أنا قادر إن أنا أخلي أو إن أنا قادر إن أنا أتكل عليهم، يعني حتى لدرجة إنه مثلا ما يهموش أو حتى ما يفكروش أنا كيف بعمل هذا الشيء، أو حتى ما يفكروش إنه يقنعوك عشان أنت إيش، عشان أنت تقدم الحاجة دي بدالهم أو تعمل الحاجة دي بدالهم، فما فيش أي مجهود، فأنت كمان سامح لهم بهذا الوضع. خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا حي وسهلا،
1: كيف حالك يا بنت؟ كيف نصير؟
0: الحمد لله بخير عم فهد، وانت كيفك؟
1: الحمد لله، اللهم على الحمد والشكر. معك أبو فهد يا بنتي.
0: أيوة أيوة عارفة.
1: الله يحفظك. اليوم سنتكلم على الاتكالية.
0: أيوة صحيح، نتكلم عليه.
1: الاتكالية هذه لعلمك مرض، أنا أعتبرها بالنسبة لي أنا، وأعتقد أنه كثير من الناس يعتبروا هذه الاتكالية هي مرض نفساني. أيوة. في الإنسان نفسه.
0: صحيح.
1: لأن الإنسان عندما يتكل على غيره بكل صغيرة وكبيرة.
0: أيوة.
1: هذا هو فساد لحركة جسمك أنت شخصيا.
0: صحيح.
1: فساد لحركة جسمك أنت شخصيا. عندما تتكل على غيرك بكل شيء.
0: أيوة.
1: هنا جسمك ما عاد في حركة، ما عاد في لك حركة في أي مكان، ولا جسمك عاد يتحرك لأي شيء، هنا تصبح مرض جسماني في جسمك، لا يمكن أن تحصل في أي نشاط أو أي خير في حياتك.
0: صحيح.
1: في بعضهم يا بنتي والله العظيم أنا شاهدتهم. حتى القلص المي، إذا يشتي قلص مي.
0: أيوة.
1: يقول أبولي مي، يقول جاهل، يقول لما ولا الأبو ولا الأخوة أبولي مي، أنا ودائما مش نرى ما حدث مرات وأكد في هذه الحالة.
0: صحيح.
1: وهذه شيء لا يمكن الإنسان أن يرتاح فيه أبدا، وأنصح أنصح أنصح نصيحة لله العظيم وللباري والرحم الرحيم، إن كل إنسان يبعد هذه الاتكالية، وأن يعطي جسمه نشاط، وأن يبعد الكسل من حياته، وأن يكون نشيط دائما، يتكل على نفسه بكل صغيرة وكبيرة. وشكرا جزيلا وتحياتي لكم وللأستاذ محمد فضل وجميع المستمعين والمشاركين وكل أسرة هذه الإذاعة الطيبة. وشكرا مع السلامة.
0: شكرا لك وشكرا كمان لرأيك الجميل ولاتصالك الجميل. وزي ما قال إنه فعلا أنت هنا بوضع اتكالية بوضع أنك تعتمد كليا بأشياء كثيرة على أشخاص أخرى. خلينا نستقبل اتصال فتحي. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مساء الخير فتحي، كيفك يا فتحي؟
2: يا مساء الخير والإحساس والطيبة في نيتين، كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير وأنت كمان إن شاء الله تكون بخير دائما.
2: مختيني فين أنت متميزة صراحة، يعني في طرحك مثل هذه المواضيع. أنا في الموضوع صراحة ما قد سمعته في أي إذاعة أخرى الاتكالية هذه. أنا أختي تقول الاتكالية، أنا أشوف أن المجتمع هو ساهم أختي في نشر مثل هذه الأشياء مثلا.
0: صحيح.
2: ليش؟ لأنه الأشخاص هؤلاء الاتكالين لن يحصلوا على حد يقول لهم لا استوب ما بش.
0: أيوة أيوة.
2: يعني تخيلي واحد في منتصف الشارع حصل أمامه برميل، تمام؟ يعني برميل يعني هذا في طريقه.
0: أيوة.
2: جالس منتظر في قرب ساعة انتظر أي واحد يعني يمر من الشارع يقول له اهرب هذا الشيء. يعني متنازل شنو ينزل فوق السيارة يرمي هذا الشيء ولا بقدر ما يدوسه ولا شيء. جالس ينتظر أكثر من 3 دقائق حتى يمر واحد ويقول له شيل هذا من أمامي.
0: يعني حتى
2: يعني إلى هذه الدرجة وصلنا مثلا.
0: أيوة أيوة.
2: لو كنت قل له هذا قل له ليش متنزل أنت؟ أنت صاحب المركبة، أنت صاحب السيارة، أنت تصور ليش متنزل أنت تشيل هذا الشيء من سيارته؟ لكن المشكلة حاول أن يشيل هذا الشيء على كتفه ويرمي بعيد. إيش أعطي صاحب السيارة؟ شكرا. هم لا ليش
0: ينزل؟
2: ولا أختها ولا أنا أقول لك يعانون من تقدير تقولك مهترزين الشخصية ومسلوبين الإرادة الدينية، تمام؟
0: صحيح.
2: يعني تعودوا هذا الشيء أولا في الاتكالية في البيت ثم الاتكالية في الشارع ثم الاتكالية في المجتمع نفسه. فبالتالي هذه من البيت نفسه عندما يكون الشخص يعني المتكل على آخرين يعني كل شيء قيمة والغرف الشيء يعني ما شاء الله العيش يعني أي هاتم يعني جيب ما مش حاجة اسمه يخط يعني هات هات هات هات حتى ينطلق إلى الشارع وهو مثلا الأخذ الأخذ الأخذ الأخذ وانتقل للسيارة كله أخذ عنده في حياته. ما فيش حد يعني ما فيش في حياته حاجة اسمها خط يعني أصبح بعض لا يشعرون بالذنب ولا يشعرون مثلا أنه ينظروا إلى هذا الشيء أنه ينقص من شخصيتهم أو أنه يعني هذا الشخص إذا تابع للآخرين يعني
0: لا عنده الوضع عادي
2: يعني
0: طبيعي.
2: الشخص هذا مثلا كان اختنازين عن الشخص هذا مثلا ينظر للآخرين إنه ما حد حصلش مثلا ما حد يوقفه عن حد صحيح للأسف.
0: صحيح.
2: وهذا مشاهدها كثيرا سوام.
0: أيوه. أختي
2: المشكلة إنه هو في بعض الأحيان قد تكون حارة بأكملها راكنة على شخص معين.
0: صح.
2: خلوا الشخص الفلاني يدير يسوي هذا الشيء، خلوا الشخص الفلاني يدير هذا الشيء، وأصبحوا لا أقول لك في بعض الأشخاص التلينفين قد ينظر هذا الشيء إنه يزيد من شخصيته وينمي شخصيته الداخلية. بعض الأشخاص مش متضايقين على ما أشوف يعني يشعر بالتفاخر أو كذا مثلا، وخاصة إذا كان مثلا في واحدة مثلا عمته وخالته أو أي جانب الآخر.
0: أيوة.
2: يعني يحتاج منه مصلحة أو كذا يشعر بأنه أنجز شيء مهم جدا يعني ما بيتضايقش. حتى لو قلت أنت تناقش تقول له ماشي كلفك الله وكذا يقول لك يا أخي عادي أنا ربي هياني إلى هذا الشيء.
0: صحيح. في أشخاص فعلا كذا
2: على ما ألاحظ مش متضايق من هذا الشيء، وفي كثير يعني يجي تقول لا أقول لك يا أخي عند الشيء هذا بعد معهم غير تخيلي 6 إخوة 6 إخوة.
0: أيوة.
2: راكنين على الخط على أخ الأوسط يعني الخمسة الآخرين لا يسووا شيء يعني أي حاجة تحدث في البيت ولا في الشارع ولا في السوق ولا على رقم 3 هذا مثلا هو شو الظاهر تجي تقول له ليش كذا يقول لك عادي أنا أخوتي مش قادرين أخوتي كذا أخوتي كذا يعني الأمر عنده طبيعي يعني.
0: في أشخاص فعلا عندهم الأمور طبيعية تكون وكذا، بس يعني هذا يسهل الأشخاص الأخرى أنه أو يخلي نحن نساهم بأنه نخلي هذه الاتكالية تزيد دائما يعني الآن بالبيت وبكرة بالشارع
2: يعني يصبحون يخرجون للحياة عميان أختي في الأسطور مديرون حياتهم. أنا للأسف ألاحظ هذا الشيء أمامي يعني، لكن الذي أشوف أن هذا الشيء الذي يتكلون عليه هو مش متضايق في أغلب الأحوال يعني.
0: صحيح، في أشخاص كده وفي أشخاص كده، في أشخاص ما تتضايقش، في أشخاص تتضايق لكن أحيانا ما يكونش بيدي حل لأي شيء.
2: بس عندما تصل اتكالية إلى أوفر إلى الشيء يعني 100% أصبح صعب يعني. في بعض الأشخاص يعني لا تكون لك مجال حتى تجلس في داخل البيت نص ساعة، تعال كذا سوي فعلت، وفي اتكالية يعني حتى أنا مطلع تكتور على شخص.
0: صحيح،
2: ما بخليش اتجاه يعني، بعطيه مقابل بموقف اخر يعني، فهمني كيف؟
0: ايوه،
2: الشخص هذا تحبني بشيء انا اسعوره بمجال اخر، مش اللي يكون المقابل المادي مثلا، قد يكون موقف اخر في مصلحه معينه في مشوار معين، مش اخلي الشخص هذا مثلا هو اللي يعطي المواقف هذه وانا بس صامد لا لا اسوي شيء يعني في حياتي.
0: صحيح فعلا يا فتحي، في
2: ربنا يحفظك اختي في اللي اختارك مثل هذه المواضيع التي صراحه تحدث في نفوسنا المزيد من الارتياح صراحه اختي في.
0: شكرا لك يا فتحي والله، شكرا
2: ربنا
0: كمان،
2: ربنا يحفظك ان شاء الله.
0: امين يا رب يحفظك. شكرا كمان لكلامك الجميل ولرايك الاجمل، واني مبسوطه جدا جدا انني احط مواضيع انتم تحبوها. خلينا نستقبل اتصال استاذ محمد فضل. الو، السلام عليكم. الو،
3: ايوه
0: اسمعك، تسمعني؟
3: ايوه.
0: الو، اني اسمعك.
3: الو،
0: الو،
3: مساء الخير.
0: يا مساء النور، يا حي وسهلا. طبعا اتصال الاستاذ محمد فضل لسه متواجد واني اسمعك. بس
3: كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير، وانت كيفك؟
3: كيف اسمعك من التليفون؟ اسمعك في الاذاعه غالي.
0: والله طيب، في مشكله يمكن بالتليفون؟ في يمكن مشكله بالشبكه او شيء؟ طبعا ممكن تكون في
3: لا عادي عادي بنتكلم.
0: أيوة.
3: انا سمعت ابو فهد.
0: ايوه
3: وفتحي.
0: ايوه
3: انت عايز.
0: صحيح،
3: حول التكاليف.
0: ايوه صح،
3: شكرا لحديثكم حول التكاليف هذه. هذا مرض خاصة ويأتي لمشاكل ويشتغل الواحد أول اعتماد على نفسه وصيده.
0: صح،
3: أنا في تعاون بين الأطراف لكن بحدود متزنة وعقلانية، بعضكم يشغل ولا مريض ولا أنا في تكاليف، لكن مش كل الأوقات.
0: أيوة،
3: التكاليف يصبح مرض نفساني.
0: أيوة،
3: بعض أغلب طريقة عن طزر أميرة وغيرها. أدي بعض الحين هذه التكاليف مشاكل فيها نيفين.
0: صحيح،
3: ما يا نيفين.
0: أيوة أسمعك.
3: ألو،
0: أيوة موجودة
3: نيفين.
0: أيوة أسمعك.
3: سمعيني مكانك.
0: أيوة مكان نسمعك.
3: أقول لك سديد مشاكل.
0: أيوة،
3: لهذا أنا أعطيك حاجة متحكم مثل ممكن أبو فهد يعرف الموضوع هذا. في مرة نايفين كان تتحق قليل مع الظهرية.
0: أيوة،
3: واحد يعني غدو اشتغل غدو متقاعد جالس في البيت، كان يشتغل في مكان يعني هو في منطقة ريفية ولو بكتفي عند ألافي عدد. بعدين يروح يبقى ينام على الغريب الظهر، يروح يبقى يلا اشتغل مش عارف ايش تايل بيش دكتور بيش تمام، جالس الغداء تقدأ.
0: أيوة،
3: جالس الشاهي شيء سريع، تبقى الشاي قدامه للدباقة بصغر شكو اللي عليك هذاك مشغولة شكو عليك هذاك هو يعني بقى البيت شافيش بقي ما شرب الشاي بقي خلاص قدامه قال له طيب سبعة قالت له خلاص قدامه أربعة انت خلنا سبع جهال قال لا تستحوا اشتي خزن حمير شب مستر ها انت كيف قال كذا ترى تجير الشاي فقط حقه صح هل فأي مش عارف قالت خلاص سبتين استقفوا ما درفها شيء
0: هذه
3: ضلحانة منه طايح هو راح سلة الشاي عدن رجال بعدين يتنهد حوالا عدن راجعها وغرر مصير مش عارف مبلغ ثالث ألف مش عارف كم.
0: أيوة،
3: ورفض تروح له بعد رجع له أيوة. مش عارف ايش لحيلة ما حصل أقول له ويشتيرقي غاز فضع عاد في الشاي غاز ما عاد في الشاي غاز أنا حصل درس تأدل تمام.
0: ايوه
3: هيك كنت ما اقول لك شو شاهي قد ما في شيء
0: فعلا
3: انا كيف حالك يا نيفين
0: الحمد لله
3: والسالم انت عارف كل الناس اللي يقولوا تصرفوا والله بلكم اشتغلت انا مشغول في القبريه لحق البرنامج.
0: شكرا لك، شكرا كمان لكلامك لرايك الجميل. أنا سعيدة جدا كمان بتواجدك وبصوتك الجميل. زي ما قال أو زي ما تكلم الأستاذ محمد فضل إنه نحن لازم أو هذه الأشياء بدأت من نحن، إنه كمان نحن عاطيين مجال لهذه الأشخاص، أو كمان باتصال فتحي نفس الشيء قال إنه نحن اللي عاطيين أو المجتمع عاطي المجال لهذه الأشياء. وفي أشخاص زي ما قال إنه يتضايقوا، في أشخاص ما يتضايقوش يعني، والوضع عندهم كويس. فزي ما قلنا إنه دحين في المجتمع ومجتمعنا أصبحنا نرى صور كثيرة للاتكالية، نراها في الطلاب الذي فعلا بتلاقيهم وبيذاكرش إلا إذا جلس معه صديقه، في الموظف الذي لا ينجز عمله حتى مثلا يتابع معه المدير عن عمل أو يتابع العمل اللي هو يعمله خطوة بخطوة، في الشاب الذي يمتلك القدرة والطموح وكل الأشياء لكنه ينتظر أن تأتيه الفرصة بدون ما هو أصلا يسعى إليها. والأصعب من هذا كله إنه بعض الناس يحملون الآخرين مسؤولية كل فشل يمرون به، وكأن حياتهم لا يملكون أو كأنه حياتهم لا يملكون منها شيئا. فدائما زي ما قال كمان الأستاذ أحمد اللبناني، فعلا إنه أي غلط ممكن يصير أنت عملته، أو مثلا شخص طلب منك المساعدة وأنت قدمت المساعدة لكن في شوية مثلا حصل في بخلل أو حاجة، فيجي يقول لك أنت أصلا السبب، أو بأي قرار أنت السبب اللي خليتنا أقرر كذا، ما أنت طلبت رأيي. فطبيعي يعني أنت طلبت رأيي، رأيي مش زي رأيك ولا ممكن أنه يتفق معك. أنت طلبت مننا أننا أسوي أشياء، أحيانا في أشخاص تطلب منك شيء وأنت ما تكونش تعرف هذا الشيء أو مش عارف كيف تسويه، فلما تجي تقول له والله مش عارف كيف أسويه أو شيء، يقول لك حاول، لما تحاول وتطلع بنتيجة ياخده ويكون مبسوط فيها، بس لما تكون هذه النتيجة مش كويسة أو ما تقنعش مثلا الأشخاص اللي هو بيودي لهم هذه الفكرة أو الشيء، فتجي تلاقي يقول لك أو رفضونه بسبب أي شيء، يقول لك أنت السبب، أنت اللي خليتنا أقرر كذا، أو أنت اللي عطيتنا فكرة كذا. فدائما تجي تلاقيهم أنه فوق ما أنت أصلا أو فوق ما هم يتكلوا عليك وانت تساعدهم او تحاول معاهم، دائما يحملوك الذنب بكل حاجة ممكن يصير فيما بعد عن الاشياء اللي سألونك عنها. فالأسرة هي المدرسة الأولى، فإذا تربى الطفل على أن كل شيء ينجز عنه وأن كل مشكلة حل بدلا منه، فإنه يكبر وهو يظن أن هذا الوضع طبيعي جدا وعادي والأمور تمشي. الأم التي ترتب كل شيء لابنها حتى فعلا تجي تلاقي الآن كبير وبسن قادر إنه يعمل كل حاجة لنفسه، لكن لا زالت الأم متواجدة ولا زالت تؤدي نص الأشياء اللي لازم هو يعمله. فزي ما قلنا إنه بتلاقي إنه حتى إذا كبر نفس الشيء، والأب الذي يمنع أبنائه من تحمل أي مسؤولية خوف عليهم قد يعني تلاقي إنه لا يعني في أشياء ممكن أنه صعب أنه يتحمل مسؤوليته حاليا، لكن زي مثلا أنت تحمل مسؤولية قراراتك، تحمل مسؤولية الأشياء اللي أنت تعمله، التفاصيل اللي هي بحياتك. لكنهم أحيانا يعني هم قد يقدموا الأب والأم يقدموا الحب للأبناء هذا ويخافوا للأبناء هذولا ويخافوا عليهم وكل شيء، لكن أحيانا زي ما قلنا أنه يحرموا أبنائهم من أهم مهارة في الحياة وهي الاعتماد على النفس. ومن المؤلم أن بعض الآباء فعلا يفتخروا بأن أبنائهم لا يعرفون القيام بأي عمل مثلا داخل المنزل، أو حتى يعتبرون ذلك الأشياء أو الشيء اللي الأولاد مش عارفين يعملونه أن هذا نوع من الدلال، أو إحنا دللنا عيالنا لدرجة أنهم ما يمسكوش حاجة، أو البنات ما تطبخش حاجة أو ما تحطش حاجة ما تشيلش حاجة. ففي للأسف أنه يشوفوا بعض عائلات أو حتى الأبناء نفسهم يشوفوا أنه هذا دلال، مثلا أبي وأمي دللوني بهذا الشكل. فلما بيدخلوا يعني بعدين بينفكوا للحياة، بيدخلوا جامعة أو مثلا سوق العمل أو الحياة الزوجية، وهنا فعلا لن يكون أحد متواجد معه ولا واحد بيتفرغ لهم، لا الأب ولا الأم ولا حد بيتفرغ عشان يعني يقوم بالأشياء أو يعني يعمل الأشياء عنهم. فالإتكالية لا تؤذي صاحبها فقط بل تؤذي من حوله أيضا. فالشخص الإتكالي يرهق أسرته ويثقل ويثقل كاهل زملائه. فدائما نحن نلفت لهذه الأشخاص بنظرة إنه أوكي صعب، صعب مثلا ان انا اتقلم مع هذا الشخص، او صعب ان انا مثلا اسد انا هذا الشخص لانه كل حياته عبارة عن اتكالية. ففي دراسة تشير الى ان دراسة في علم النفس التربوي الى ان الاطفال الذين لا يمنحون او لا يمنحون فرصة لتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات منذ الصغر يكونون اكثر عرضة للاعتماد على الاخرين في مرحلة لاحقة من حياتهم، ويواجهون صعوبة في الاستقلالية واتخاذ القرار. كما تؤكد أبحاث في علم النفس أن الاعتماد المفرط على الآخرين قد يؤدي إلى انخفاض الشعور بالكفاءة الذاتية والثقة بالنفس. فهذا كله نحن تكلمنا عنه أول وقلنا فعلا أنه بيبدأوا يمروا بهذه المرحلة. كمان في إحصائيات تشير تقارير تربوية ونفسية دولية إلى أن تنمية الاستقلالية منذ الطفولة ترتبط بحسن القدرة على أو بتحسن القدرة على حل المشكلات،

ما يبادرش، ما يتحملش المسؤولية، وهذا يجعله أقل تطور من غيره. فكمان ممكن الاتكالية في المجتمع، يعني لما ينتظر الجميع أنه يبدأ قبله أو تتوقف المبادرات ويصبح كل شخص مثلا يقول هذا مش دوري، أو هنا يتراجع المجتمع بأكمله. فخلونا احنا نشوف هذه التعليقات ايش تقول. ففي تعليق يقول الاتكالية أخطر من الكسل، لأنها تجعل الإنسان يعتقد أن الآخرين مسؤولون عن حياته فعلا. ففي تعليق آخر يقول أكثر شيء ندمت عليه أنني كنت أقوم بكل شيء عن أولادي، واليوم أصبحوا ما يعرفوش، يعتمدوا على أنفسهم. فهذه يعني نبدة بسيطة على أنه فعلا لما أنت تخلي أسرتك، لما تخلي مجتمعك، لما تخلي حتى في العمل أنه يعتمدوا عليك. ففي تعليق آخر يقول الاعتماد على الناس مؤقت، لكن الاعتماد على نفسك يبقى معك طول العمر. فهذه التعليق أيضا هذا أني أتفق معه بكل حماس ومن قوة أو من قلبي كمان، لأنه فعلا لما تعتمد على الناس بيكون شيء مؤقت، لكن أنت بتعتمد على نفسك بتكون فاهم فين تمشي، وفاهم إيش تعمل، وفاهم إيش الخطوات اللي أنت لازم أنك تعملها. فدائما أو دائما نحن نقول الحلول إنه تعودوا الأطفال على تحمل المسؤولية منذ الصغر، منح الأبناء فرصة لاتخاذ القرار، عدم القيام بكل شيء يعني ممكن تكون نيابة عن الآخرين، تعزيز الثقة بالنفس، كمان تشجيع المبادرة، يعني إنه الشخص هذا يبادر إنه يعمل حاجة، تقبل الخطأ باعتباره كمان جزء من التعلم. فدائما دائما لما نتعلم شيء ولأول مرة لازم إن احنا نفعل أشياء بطريقة غلط، فأول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، حتى إن شاء الله 10 مرات عادي. أهم شيء ابني أو أختي أو أي حد في هذه الحياة يتعلم من الأغلاط اللي هو جالس يسويها كان في هذه 10 المرات. فطبيعي يعني شخص عمل أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، ولحد ثالث مرة بيتعلم، بس عادي ممكن تغلط 10 وترجع من جديد وإنت فاهم كل شيء. وضع أهداف يومية وإنجازها دون انتظار أحد. فوضع الأهداف اليومية وهذه الأشياء فعلا ترتب حياتك، وممكن ترتب لك أمور كثيرة. ففعلا إذا كنت تعتمد على الناس في كل خطوة، أسأل نفسك سؤال، يعني ماذا لو رحلوا هذه الأشخاص، هل ستتوقف حياتك؟ الإنسان القوي ليس من لا يحتاج أحد، بل من يعرف متى يطلب المساعدة ومتى يعتمد على نفسه. فحب أقول لكم إلى هنا وتنتهي حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة، لكن تذكروا دائما قد يسندك الناس يوما وقد يوقفون معك سنوات، لكن لا أحد سيعيش حياتك بدلا عنك. أجعل ثقتك بنفسك أكبر من خوفك، واجعل مسؤوليتك عن حياتك عادة لا تتغير، لأن الإنسان الذي يحمل عصاه بيده يستطيع أن يكمل الطريق مهما طال. أما من ينتظر عصا غيره فقد يبقى واقفا حتى نهاية العمر. كنت معكم في حلقة من استراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي. نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله. شكرا لكم.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
8: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
9: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصوره في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد. صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77-468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: عاجبك؟ باخد رقمك هلا وبعدين قلبك. لكي قديه بعد بدنا نصير سوا؟ حبك
1: من قلب عدن الى لحج ابين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
5: انتشارك مضمون.
4: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
6: بساعدك بشي؟
7: Yeah.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامة

0: ثم تهمنا مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصوم ثلاثة أيام من كل شهر، والوتر قبل النوم، وركعتي الفجر. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وكان يقرأهما في ركعتي الفجر، وقال: هاتان الركعتان فيهما رغب الدر. رواه أبو يعلى بإسناد حسن، والطبراني في الكبير واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وروي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهار، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إني أراك تستحب الصلاة هذه الساعة. قال: تفتح فيها أبواب السماء، وينظر الله تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقه، وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله عليهم. رواه البزار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وروي عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى أربع ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار. الحديث. رواه الطبراني في الكبير. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في أناس من أصحابه، فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأدركت من آخر الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى أربع ركعات قبل العصر لم تمسه النار. رواه الطبراني في الأوسط. وعن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزة الأم، عزيز الأب. الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء، فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
4: عدنية FM.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم، إن الله ينور قلوبنا بالإيمان ويشرح صدورنا بالإسلام. حديثي معكم عن المرحلة التاسعة، وهي العبور على الصراط، الصراط الذي يضرب على متن جهنم. طبعا الكفار إذا دخلوا النار يبقى ثلاثة أصناف في العرصات بعد دخول أهل النار. الكفار بعد الميزان تبرز الآلية ويتبع الكفار على النار، يبقى ثلاثة أصناف في أرض المحشر، اللي هم المؤمنين، المؤمنون الخلص، والمنافقون، وكذلك غبر من أهل الكتاب. فالله سبحانه وتعالى يسأل بقايا اللي هم غبر أهل الكتاب، يقولون: ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا: نعبد عزير ابن الله. قال: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. ماذا تريدون؟ قالوا: نحن عطاش. فيتراءى لهم المار في الماء، السراب يتراءى لهم فيتبعون فيتساقطون في النار. وكذلك يفعل مع النصارى: ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا: نعبد عيسى. إشارة التثليث هذه التي تشاهدها في بعض الوسائل، تجدهم يشير بالتثليث. وهؤلاء يقول: ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا: نعبد عيسى. قال: كذبتم اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. يتراءى لهم الماء يتبعونه حتى يتساقطون في النار. يبقى صنفان في أرض المحشر. فيقول الله سبحانه وتعالى في فصل القضاء، عندما يأتي في فصل القضاء ويحمل عرش ربك، يتجلى الخلق كلهم فيصعقون جميعا بعد ما يرونه، ويراه المؤمن ويراه الكافر. لكن هذه رؤية تعريف وليست رؤية تكريم. المرحلة الثانية في الرؤية يوم القيامة، يقول الله سبحانه وتعالى: يأتيهم في الصورة التي ما يعرفونها، يأتيهم في صورة غير التي ادراوها.

في الأولى يقول أنا ربكم، قالوا نعوذ بالله منك. قال طيب ماذا؟ قالوا نحن ننتظر ربنا الذي نعبده بالغيب. قال هل بينكم وبينه علامة؟ قالوا نعم الساق. فيكشف الله سبحانه وتعالى عن ساقه كما في سورة القلم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. فكل مؤمن ومؤمنة تسجد لله صادقة ومخلصة في عملها تخر ساجدة يوم القيامة إذا كشف الله سبحانه وتعالى عن ساقه. وأما المنافق فيصبح ظهره طبقة واحدة، كلما أراد يسجد يخر إلى قفاه. هذه أول مرحلة في الفرز المنافقين عن المؤمنين، يفرز. مرحلة ثانية يضرب توزيع الأنوار يوم القيامة، كل واحد يعطى نور عمله على حسب عمله. من الناس من نوره كالشمس، ومنهم من هو أدنى من ذلك كالسراج، إلى أن يعطى بعض الناس يوم القيامة نور على إبهام قدمه ويطفى تارة ويضيء تارة. يعني الأولى السجود، هذا في الفرز. وأيضا تأتي المرحلة الثانية اللي توزيع الأنوار، ثم تجي المرحلة الثالثة يضرب الجسر على متن جهنم ويكون في ظلمة حالكة، إذا أخرج يده ما لم يكد يراها من شدة الظلام، وما أحد يستطيع لا يعبر الجسر إلا بنور. قالت فين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ قال في الظلمة عند الجسر. هذا التبديل الثاني، في تبديل الأرض تبدل تبديل ذات. إذا كان الناس في الظلمة عند الجسر هنالك يعبرون من على الصراط بحسب أنوارهم. فمن الناس من يعبر من على هذا الصراط اللي هو في الحديث إنه حد من السيف وأدق من الشعرة، وأنه دحض مزلة، والزالون والزالات يومئذ كثير، وعليه كلاليب كشوك السعدان، والناس يعبرون من فوق الصراط. منهم من يمر الصراط ويقول لك إن مسافته 15,000 سنة من يعبره في لمح البصر، ومنهم كالبرق الخاطف كأجاويد الخيل، منهم من يجري، منهم من يحبو. يعني تخيل واحد يحبو على الصراط والمسافة الطويلة هذه كم يمكث؟ لا شك إنه يمكث فترة طويلة جدا، هذا إذا نجا من الكلاليب. ففي الحديث يقول ناجي مسلم. الآن الكلاليب هذه تخدش الناس، والكلب الواحد يعني يقول كني يعني يخدش مثل قبيلة ربيعة ومضر، ويقول ناجي مسلم وناجي مخدوش ومكردس. يعني أحيانا تصيب الكلاليب فيسقط، وأحيانا تصيب الكلاليب ترسله. ومن الناس من لا تصيب الكلاليب، هذه الكلاليب اللي على الصراط، وهو مرحلة صعبة جدا. طبعا إذا عبروا على الصراط المنافقون تطفأ أنوارهم، فينادي المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم. طبعا يوم القيامة ما أحد يستفيد من نور أحد، يعني ما في أحد يستفيد من نور أحد، هذا في ظلم حالك وهذا في نور تام. فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فيرجعون فيضرب بينهم بالسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى كنتم تصلون معنا، ولكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق، أظهرتم الإيمان وأبطنتم الكفر، ولكنكم فتنتم أنفسكم وارتبتم شكيتم في البعث، ولكنكم فتنتم أنفسكم وارتبتم وغرتكم الأماني. لهم ثلاث، يعني في الآية فيها خمسة أمور. أولها إنهم فتنوا أنفسهم، وأنهم كانوا في شك في البعث، وأنها غرتهم الشهوات وغرهم الشيطان، غرهم بالله الغرور، غرهم الشيطان. وباقي واحدة من الخمسة الأمور التي قالها المؤمنين في المنافقين، قالوا إنكم فتنتم أنفسكم وفعلتم هذه الأشياء كلها حتى حصل لكم ما حصل في على الصراط. نقف عند هذا القدر.
وطبعا هذه المرحلة تكاد تكون انتهت مرحلة الصراط، ومن الناس من يعبر، ومن الناس من يسقط، ومن الناس مخدوش مسلم، ومن الناس مكردس في النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والزالون والزالات يومئذ كثير، لأنها ستوضع الأمانة والرحم على جنبتي الصراط، وما وضعت في ذلك المكان إلا ليضيع الله من ضيع الأمانة، ويضيع من ضيع الأرحام وقطعها. نعوذ بالله سبحانه وتعالى من قطيعة الأرحام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا من حقوق العباد ومن مظالمهم، وأن يتوب علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: 88.9

ده كله ما كفاك؟ اهلا يا صديقي الفضائي الوسيم، لا اريدك ان تندهش من الصراع السابق، امور عائليه ما تشغل بالك. بعدين انت لو مركز في رسائلي الفاتت عادي، يعني ما حتندهش وحتعرف براك انه البشر بيموتوا في الصراعات. فمنذ بدء الخليقة يا أخضريكا ونحن نعشق الصراعات ونبدع في الحروب، ففي أول أيام الإنسان على الأرض ولسه دوب بنقول يا هادي، أصاب الحقد قلب قابيل أول ابن في الكوكب، وقرر أن يغتال نصف البشرية وقتها. ذلك النصف كان يتمثل بأخيه هابيل، فافتتح بذلك العرس الدموي. ومن أول كده يا حكم دار المجرة ظهرت واحدة من أعظم عبقريات البشر وحماقاتهم على مر التاريخ، خطط وحركات وتكتيكات وخدوهات. عزيزي الفضائي، أهلا بك معنا في الحرب، والحرب خدعة. منذ أكثر من 470 سنة سجل التاريخ أولى الحروب في بلاد ما وراء النهرين، أو ما يعرف بالعراق حاليا. تلك الحرب التي انتصر فيها السومريون على مملكة عيلام. اعتمدت هذه الحرب على تكتيكات بسيطة، وقتها معلم كانت لسه الاستراتيجيات يعني أدوب على قدها، والأفضلية للجيش اللي عدده أكبر. شيئا فشيئا بدأت الحرب تأخذ أساليب متطورة، ويخش لك فيها استراتيجيات كده وجلقصات، وبقت الحرب فن مش عن. في القرن التاسع بينما اشتهر الفايكينج بنهب القرى وتدميرها، قرر أحد قادتهم هاستين أن يرتقي بمستوى الدمار وأن ينهب مدينة روما، لكنه كان يدرك أنه من المستحيل أن يتمكن جنوده من اقتحام سور المدينة من الخارج، فقال لك بسيطة، نفكر في طريقة للهجوم من الداخل. فتظاهر بأنه ميت ليقوم جنوده بحمل نعشه وإخبار حراس السور بأن وصية المتوفى أن يدفن داخل المدينة. طبعا الحراس قالوا جدا يا عمك، تفضلوا يا أخي، معقولة؟ بس عيب عليكم. بس يا أخضريك، الفايكينج دخلوا من هنا وحراس المدينة شافوا لك جماجم وحاجات بتهاجم، وكم ضربة سيف على كم طعنة خنجر، خطتهم نجحت، الفايكينج ونهبوا المدينة. إلا أن الفايكينج وأثناء احتفالهم بالانتصار اكتشفوا أنهم اقتحموا مدينة لونا وليس روما. وفي القرن الخامس عشر وبينما كان البيزنطيون يحاولون حماية أسوار القسطنطينية من هجوم العثمانيين، واجه العثمانيون تحديا كبيرا، حيث أقام البيزنطيون سلسلة عملاقة بعرض البحر تمنع الأسطول العثماني من التقدم. لذا لجأ قائد العثمانيين محمد الفاتح إلى حيلة مبتكرة لمفاجأتهم، وقام بتخطي السلسلة عبر نقل الأسطول برا باستخدام بكرات خشبية لينتصر في المعركة ويقتحم أسوار القسطنطينية. أما الصينيون فقد عملوا مع الأسوار بأسلوب فريد، فقالوا يا جماعة ليه الكلام الكثير، يا زول خلي الباب مفتوح والراجل فيكم يقرب. فقاموا بفتح أبواب السور على مصراعيها حتى يعتقد الغزاة أن هناك كمينا ينتظرهم فيتراجعوا عن الهجوم. تلك الاستراتيجية أثبتت فعاليتها وعرفت لاحقا باستراتيجية الحصن الفارغ. في عالم آخر لجأ الجنرال أمبروز بيرنسايد في الحرب الأهلية الأمريكية إلى تكنيك أبله. فأثناء الحرب بينما كان جنوده يتعرضون للهجوم ويحاولون الاختباء، عمك أمبروز ده حب يشغل مخه وقال يا جماعة في حفرة هناك تعالوا نتدس فيها. وبالفعل قفز جنوده في هذه الحفرة، إلا أنهم وأثناء هبوطهم اكتشفوا أن الحفرة ما هي إلا فوهة بركان. وبس طريقة الجنود تلسوعوا صح، وقبل أن تبدأ في الاندهاش من حماقة البشر في الحرب يا عزيزي الإليان، أسمح لي أستأذنك تستنى شوية بس لحد ما تعرف الأسباب الأصل بندخل الحرب عشانها. هل سمعت مثلا بحرب الأذن المقطوعة؟ لا والله بجد زي ما بقول لك كده. في عام 1731 كان القبطان روبرت جينكينز يبحر بسفينته عائدا إلى بلاده بريطانيا، عندما صعد حرس السواحل الإسبانية إلى السفينة لنهبها واتهامه بالتهريب، ولذلك قرروا أن يعاقبوه. يعني حاجة بسيطة كده، قرصة ضان، شوف هم ما قرصوا، هم قطعوا عديل. وبعد 7 سنوات عمك جينكينز استغل الأجواء المشحونة بين بريطانيا وإسبانيا ودخل البرلمان البريطاني وهو يحمل أذنه المقطوعة في كيس، وقال للحكومة البريطانية عوروني يا حكومة، وهو بريطانيا قلت لك ديسيس، أنا أصلا ساكت لك من زمان يا إسبانيا. وقامت الحرب وصق
سقط من الطرفين 30,000 قتيل بدون أي انتصار ملموس لأي منهما. هكذا كمان يا أخطريك عشان تندهش بمزاج. في عام 1788 وبينما كانت الحرب دائرة بين النمساويين والعثمانيين، أقام الجنود النمساويون معسكرا في مدينة كارانيسيبس بانتظار هجوم العثمانيين. في إحدى الليالي ابتاع الجنود زجاجات الخمر من سكان المدينة، وزي ما تقول كده تقلوا شوية في الشراب وبدوا يتخيلوا بعض إنهم هم نفسهم الجنود العثمانيين. وهبا هنا الجيش اتجنن وفتح النار في بعض وحصلت مجزرة بنيران صديقة. وعندما وصل العثمانيون إلى المدينة وجدوا جثث الجنود النمساويين ملقاة على الأرض، فاحتلوا المدينة بكل سهولة. لا أريد أن أزيد من جرعة اندهاشك يا مستر إليانيتو، وأخبرك بأن حربا طاحنة دارت بين أطراف العالم أجمع بسبب غلام يبلغ 19 عاما في عام 1914، وبينما كان الدوق النمساوي فرانز فيرديناند يسير وسط موكبه في سراييفو، قام الشاب غافريلو برينسيب بإطلاق الرصاص عليه وإردائه قتيلا. بس يا برنس الكواكب، والعالم قال لك ايوه تمام التمام، وقامت حرب صغيرون كده ولعت في الدنيا اسمها الحرب العالمية الأولى، حاجة كده صغيرة. المثير يا صديقي أنه وبينما كانت الحرب مشتعلة بين المعسكرين البريطاني والألماني، حان وقت عيد الكريسماس، فأعلن المعسكران عن هدنة مؤقتة. وفي الليل قام الجنود الألمانيون والبريطانيون بالخروج من خنادقهم، تبادلوا المصافحة وعلب السجائر ولعبوا كرة القدم في لفتة إنسانية مذهلة، لتدرك يا أخضريك أن الأمل لا يزال قائما في سكان كوكبنا، وأننا بفطرتنا نحب السلام ونكره الصراع. ما أجمل الحروب، ما أروع المعارك، هيا ندق طبولها، هيا إلى المهالك. فلنبدأ الشجار، من أين يا ترى؟ فلنحرق الأشجار ولننهب القرى. هيا نعيث فسادا في البحر والحقول، به نصيب كسادا يدمر المحصول. ولننثر الأرامل على ضفاف النهر، ولتعزف الأنامل لحنا بطعم القهر. فلنتقن العقاب ونعذب الشيوخ، ونبرح الشباب ضربا حتى يدوخ. هيا نسلم الجنود للقتل وكالة، حتى يصير عندنا جمع من الثكالة. ونيتم الأطفال ونسرق الأموال، ونذيقهم وبالا ليزيد سوء الحال. اهدأ فإني ساخر، الحرب شر مطلق، لا ضوء في نفق القتال، لا شمس فيه تشرق. أتظن يا ابن أبي الفضاء أني قد جننت؟ أو جئت كوكبنا هنا فحسبت أن أمنت؟ هي ذي الحروب وطبعها، بشرورها قدمت إليك، ما جف يوما نبعها. أتريد أن أكذب عليك؟

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأسفل.

0: الأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
0: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
0: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: زمنك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: 90 مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: بدافع للعبود، الخبرة

0: الريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
3: عدنية اف ام
2: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
3: لون جديد.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
1: عدنية إف إم،
0: لون جديد في سماء الإذاعة.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
6: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
5: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
6: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
7: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
8: عبر أثير إذاعتنا،
9: عبر أثير إذاعتنا،
8: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
10: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
11: بل للاختيار الصحيح.
8: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
10: الآن
11: الآن
10: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
8: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
10: الهندسة والحاسبات،
8: العلوم الإدارية والإنسانية،
10: الدراسات العليا والبحث العلمي،
8: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
10: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
8: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
9: خطوتك الأذكى.
10: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
8: 02-368-633 أو 718-4074.
12: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
13: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
12: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
13: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
12: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
13: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
12: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
13: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
12: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
13: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس،
9: لكل الناس.
14: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
15: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
13: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
15: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
13: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
15: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
13: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
15: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
13: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
15: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
13: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
15: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
13: اختيار ذكي لراحة تدوم.
16: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
17: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية
18: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله أجمعين. في رحلة بحث موسى عن العبد الصالح، كانت العلامة هي عودة الحياة إلى السمكة الميتة المملحة التي كان يحملها يوشع في السلة، وكان إحياء تلك السمكة إشارة لموسى عليه السلام بأنه قد دخل إلى عالم آخر، عالم تختلف قوانينه ومعارفه عن قوانين ومعارف البشر. دخل موسى إلى عالم تسيير الأقدار للبشر، هذا العالم الذي لا يعلم عنه أحد إلا خالق الكون والبشر وموجد قوانين ونواميس هذا الكون.

0: يرى أنه كان من الأحرى بموسى والخضر أن يغادر هذه القرية البخيلة وأهلها الذين أبوا أن يضيفوهما وأوصدوا الأبواب في وجهيهما. ولكنه الدرس الثالث الذي كان على الخضر أن يعلمه لموسى في هذه الرحلة العجيبة.
1: قال الخضر: فلنبت ليلتنا هنا أسفل هذا الجدار.
2: نام موسى من التعب والإرهاق بينما قضى الخاضر الليل كله وهو يصلح هذا الجدار الذي كان على وشك أن ينهار.

0: انظر يا أخي إلى هذا الرجل الغريب.
1: عجبا، لقد أصلح الجدار وأقامه مرة أخرى.
0: حمدا لله، أصبح السير بالقرب منه آمنا.
2: ينهض موسى من نومه ويرى الخضر وهو يصلح الجدار، ويندهش موسى من تصرفه ويقول له: إن أهل هذه القرية البخيلة لا يستحق من فيها هذا العمل، ولو شئت لاتخذت عليه أجرا.
3: وبهذا القول وفي هذه اللحظة حكم موسى عليه السلام على نفسه بفراق العبد الصالح.
4: قال الخضر: كان شرطي يا موسى ألا تسألني عن شيء حتى أحدثك عنه، وأنت قبلت بهذا الشرط. هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
3: لقد حذر العبد الصالح موسى من مغبة السؤال، وجاء الآن دور تفسير ما غاب عن موسى عليه السلام.
5: لقد أصدر الملك أوامره بالاستيلاء على جميع السفن وضمها إلى الأسطول الملكي لمواجهة الأعداء.

0: ما هذا؟ إنها سفينة خرب ولا تصلح للعمل ضمن الأسطول الملكي.
1: اترك ولنبحث عن غيرها.
2: بدأ الخضر في تفسير ما لم يستطع سيدنا موسى فهمه.
3: قال الخضر: لقد كان هناك ملك ظالم يستولي على كل سفينة، وأهل السفينة الذين أكرمونا بالركوب معهم مساكين ولا يملكون غيرها، ويكسبون قوتهم من الصيد ونقل المسافرين، وإذا استولى الملك على السفينة سيهلك أهلها، فأردت أن أصيبها بعيب حتى لا تؤخذ منهم، وأعلم بأنهم يستطيعون إصلاحها.

0: هيا يا ولدي تناول معنا الطعام.
1: لقد سئمت طعامكم، إنه لا يتغير أبدا.
2: حمدا لله على نعمه.
0: أهكذا؟ أهكذا تعامل نعمة الله يا ولدي؟
1: وسئمت الحياة معكما أيضا.
2: ما بال هذا الولد العاق؟
0: ليت بطني لم تحملك أيها الشقي.
2: رحمك رحمك يا رب.
3: قال الخضر: فإذا مات هذا الطفل وهو صغير فلن يكتب عليه ذنب، فكان قتله رحمة للطفل ولوالديه، وأوحى الله لي بأن سيعوضهما بولد صالح يبرهما ويحسن إليهما.

0: يا أم يوشع، أما زال ولدك يتبع موسى الذي يدعي أنه نبي؟
1: وما شأنك بولدي يا نحوم؟
2: نخشى أن يضله موسى كما أضل غيره.
0: لقد حكى يوشع عن أشياء غريبة بين موسى وهذا الرجل الغامض.
3: أيعقل أن سمكة ميتة مملحة تعود الحياة إليها مرة أخرى؟
1: ولدي يوشع لا يكذب.
4: أخشى أن يضلك أنت أيضا يا أم يوشع.
1: كفوا عن السخرية والثرثرة، ولا شأن لكم بي ولا بولدي يوشع.

0: لقد كشف العبد الصالح لموسى شيئين في الوقت نفسه. كشف له أن علمه أي علم موسى محدود، كما كشف له أن كثيرا من المصائب التي تقع على هذه الأرض تخفي في ردائها الأسود الكئيب رحمة عظمى.
1: إن أصحاب السفينة سيعتبرون خرق السفينة مصيبة حلت بهم، بينما هي نعمة تتخفى في زي مصيبة، نعمة لن يكشف النقاب عن وجهها إلا بعد أن يصادر الملك كل سفينة غصبا، ثم يترك هذه السفينة المعيبة، وبذلك تبقى هذه السفينة لأصحابها مصدرا للرزق فلا يموتون جوعا.
0: أيضا سيعتبر والد الطفل المقتول وأمه أن كارثة دهمتهما بقتل وحيدهما الصغير البريء، غير أن موته يمثل لهما رحمة عظمى، فإن الله سيعطيهما بدلا منه غلاما يرعاهما في شيخوختهما ولا يرهقهما طغيانا وكفرا كالغلام المقتول. وهكذا تختفي النعمة في ثياب المحنة وترتدي الرحمة قناع الكارثة.
2: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: آدمية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: آدمية.

0: العالية 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: الشاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي، أبو هريرة، هل عرفتموه؟ هل سمعتم هذا الاسم كثيرا؟ إنه اسم يتكرر على المسامع. إنه أكثر صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هو قد أسلم متأخرا في السنة 7 من الهجرة. هذا الصحابي الجليل العظيم النبيل صاحب القلب الرقيق حافظة السنة أسلم ووقر الإسلام في قلبه، ويوم أن آمن ذهب رضي الله عنه وأرضاه ليعرض الإسلام على أحب الناس إليه من الخلق. من أحب الإنسان، من أحب إنسان إلى القلب؟ إنها الأم. ذهب يعرض الإسلام على أمه، فلما عرض الإسلام على أمه أعرضت وصدت وأسمعته كلاما غليظا يبغضه في النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى إعراض أمه وهي من أحب الناس إليه، حبيبة قلبه، أجهش بالبكاء وانفجر باكيا، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. هو لا يريد أن تكون أمه من حطب جهنم، فهي حبيبة قلبه. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ودموعه تسيل على خده، يقول: يا رسول الله، ادعو الله لأم أبي هريرة، ادعو الله لأم أبي هريرة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أكفه ودعا الله أن يهدي أم أبي هريرة. عندها عاد أبو هريرة يسعى ويسرع في سيره لأمه ليبشرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لها. فلما وصل عند بيتها وجد الباب مغلقا وسمع خرير الماء، وإذ به يسمع أمه من الداخل تقول له: مكانك يا أبا هريرة. توقف عند الباب وإذا بأمه تخرج وقد اغتسلت وهي تقول: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسلمت أم أبي هريرة، تحققت أمنيته، قرت عينه في إسلام أمه، وإذا به يبكي من جديد، يبكي بكاء الفرح. طفح السرور علي حتى أنني من فرط ما قد سرني أبكاني. وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بإسلام أمه رضي الله عنهما، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهما. ثم يعيش بعد ذلك مع أمه رضي الله عنهما عيشة المؤمنين الذين يتعلمون سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. جعل حبه لأمه، فكان من أبر الناس بأمه، حتى أنه في يوم من الأيام خرج في يوم شديد الحر، وكان الصحابة في فقر وحاجة، خرج في يوم من الأيام يربط الحجر على بطنه، خرج من شدة الجوع، فتوجه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم أن جاء عند باب المسجد لقي نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خارجين من ذلك المسجد، من هم؟ عندهم فقراء الصحابة من أهل الصفة. قال: أين تريدون؟ قالوا: يا أبا هريرة، ما الذي أخرجك في هذه الساعة؟ قال: والله لقد أخرجني الجوع. قالوا: ونحن والله لقد أخرجنا الجوع. قال: إلى أين تذهبون؟ قالوا: نذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم علنا أن نجد عنده طعام. فانطلق أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه معهم. فلما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بطبق فيه تمرات، شيء من التمر، ثم قال: ليأخذ كل واحد منكم تمرتين وليشرب عليهما شيئا من الماء، عل الله أن يعينه بهما سائر يومه. أخذ الصحابة التمر وازدردوه من شدة الجوع، فما تغني تمرتين في رجل جائع طوال النهار. أما أبو هريرة فقد أخذ التمرتين فأكل واحدة وخبأ الأخرى. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي هريرة وهو يخبئ تلك التمرة، قال: يا أبا هريرة، ما حملك على صنع هذا؟ قال: يا رسول الله، خرجت من عند أمي ووالله إنها لتعاني من الجوع ما أعاني، فأنا أدخر هذه التمرة لأمي. يقسم اللقمة بينه وبين أمه، ولو كانت اللقمة مجرد تمرتين، إنه أبو هريرة
ذلك الصحابي العظيم عاش مع أمه حياة البر، كان إذا أراد أن يخرج من بيته يمر فيقف عند باب بيت أمه التي تقابله في السكنة فيقول السلام عليك يا أمه، فتقول وعليك السلام يا أبا هريرة، فيقول جزاك الله خيرا كما ربيتيني صغيرا، فتقول له وجزاك الله خيرا كما بررتني كبيرا. إنه أبو هريرة أيها الأحبة، ذلك الصحابي الجليل، وهذه أمه. أيها الأحبة، أبو هريرة كان حريصا على هداية أمه، مطبقا للبر تطبيقا عمليا. وأعظم ما يقدمه الإنسان لمن يحب أن يدلهم على الخير، لم ينظر أبو هريرة في بادي الأمر إلى طعام وكساء وشراب، وإنما نظر إلى الدين ليقدمه لوالديه. إننا بحاجة أن نقدم الدين لأعز الناس إلينا، لأبنائنا، لأزواجنا، لأبائنا، لأمهاتنا، أن نعلمهم أمور دينهم، أن نتعاهدهم في صلاتهم وفي عباداتهم فيما يقوم به الدين. إن الله عز وجل قد حذرنا وأمرنا وأوصانا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إن الإنسان في هذه الدنيا يحرص أحيانا على كمالات الأمور، ويحرص ألا يفرط في المطعم والمشرب والكساء الذي يجلبه لأبنائه، لكن ربما لم يجلب لهم الدين، ربما لم يأمرهم بصلاة، ربما لم يعلمهم قرآن، ربما لم يعلم بناته حجاب، ربما لم يعلمهم ما يدخلهم جنات رب العالمين. إنه يخشى عليهم من الجوع ويخاف عليهم من البرد، لكن ربما لا يخاف عليهم من النار. لقد كانت المرأة الصالحة تقف عند باب البيت وزوجها خارج من المنزل، فتمسك بثيابه وتقول يا فلان اتق الله ولا تطعمنا إلا حلالا، فإننا نصبر على الجوع لكن لا نصبر على النار. أيها الأحبة، لنتعلم من أبي هريرة، لنتعلم كيف يكون المؤمن أخير الناس لأهله، وكيف يقدم لهم النفع. خيركم خيركم لأهله، هكذا قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبقها أبو هريرة عمليا. فلنقتدي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولنتأسى به صلوات ربي وسلامه عليه.

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجل،
8: يا الله.
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول عدن بم. واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام،
0: لون جديد في سماء الإذاعة،
1: في سماء الإذاعة.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجلل،
8: يا الله،
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

يبدأ كل شيء. نفتح مساحة للكلام الصادق بعد الغروب. لا نبحث عن أخبار بل عن إنسان، حديث من القلب عنا وعن ما نشعر به. حديث ما بعد الغروب، مساحة هادئة للبوح للتأمل وللاستماع لبعض. حديث ما بعد الغروب، نلتقيكم كل مساء لأن بعض الحديث لا يقال إلا بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء عبر عدنية FM 88.9. انتظرونا عدنية FM، لون جديد.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مستمعينا أينما كنتم، مستمعين إذاعة عدنية FM عبر الأثير ومتابعينا كذلك على صفحة على وسائلنا على التواصل الاجتماعي على اليوتيوب والفيسبوك والتيك توك كذلك. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة نطل فيها معكم من برنامجكم حديث ما بعد الغروب.

الكرام، موضوع جديد سنناقشه معكم. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد، ومن الإخراج السمعي والبصري كذلك.

مستمعينا الكرام، موضوعنا لهذا اليوم من المواضيع المهمة واللي حابين ان احنا نسلط الضوء عليها، وحابين ان احنا كمان نفتح مساحة للنقاش حول هذا الموضوع، واكيد احنا حابين انكم تشاركونا آراءكم مستمعينا الكرام، لان موضوعنا لهذا اليوم بيهم حياة كثير من الأسر، وخصوصا في مدينة عدن أصبحنا بنسمع في الآونة الأخيرة إنه في مجموعة من النساء أو مجموعة مثل ما بنسميهم هنا الدلالات اللي بيقوموا بإعطاء قروض، هذه القروض يعني بيطلبها عدد من الأشخاص إما لشراء مثلا أثاث أو لشراء أدوات منزلية أو حتى لشراء أدوات إلكترونية في ظل عدم الحصول على القروض الرسمية. في مجموعة بتشوف إنه هذه ممارسات الإقراض اللي إحنا نقدر نقول إنها غير رسمية قد تدخل الأسر في دوامة من الديون، خصوصا إنه هذه القروض بتعطى للأشخاص مع فرض فوائد على إرجاعها وتتجاوز هذه الفوائد 50%. فهل بتشوفوا مستمعينا الكرام إن مثل هذه القروض اللي هي غير رسمية وأصبح الكثير من الناس بياخذها كمصدر للدخل، هل هي فعلا طوق نجاة أو أنها للأسف فخ للديون؟ وحنتكلم أكثر مستمعينا الكرام متى بدأت انتشار هذه الظاهرة، ولماذا انتشرت هذه الظاهرة، ما هي الأسباب أو ما هي العوامل التي انتشرت أو التي كانت سبب في انتشار هذه الظاهرة. حنشوف آراءكم مستمعين الكرام، هل أنتم من الأشخاص الذي قد تعاملتم مع قبل مع دلالات؟ إيش هي التحديات اللي أنتم بتواجهوها، أو إيش هي العراقيل، أو إيش هي الشروط التي قد تفرض عليكم وأنتم تضطروا أنكم تقبلوا بها لأنكم محتاجين لهذا القرض؟

0: شاركونا آراءكم مستمعينا الكرام بالاتصال على الأرقام التالية 0285188888 أو على الرقم 7468849. خلونا نستقبل أول اتصال. راح الاتصال. إذن إحنا ما زلنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام أينما كنتم, مستمعينا في كل مكان, مستمعينا عبر الأثير, وكذلك متابعينا على صفحات البث المباشر على الفيسبوك. ونستقبل أول اتصال معنا اليوم. نقول ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو. ألو أهلا وسهلا.
1: ألو
0: أهلا وسهلا.
1: ايوه تمام الان. تمام تمام.
0: اهلا وسهلا. كيف الحال؟
2: كيف الحال؟
1: يا مساء الخيرات يا ميت. اهلين سهلين.
0: مساء الورد.
2: مساء الورد.
1: يا حي عليا يا فراشة الاذاعه.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: تحيه لك.
0: تحياتنا
1: للطاقم. يعطيكم الصحه والمصاري.
0: الله يسعدك. الله يسعدك.
1: يبعث لهم الصحه والمصاري.
0: الله يسعدك. صديقنا احمد اللبناني, كيف حالك؟
2: كيف حالك؟
1: نحمد الله ونشكره. بلا حمد الله بنشكر الله.
0: كيف كانت نهايه الاسبوع واجازتك؟ ان شاء الله يعني كانت ممتعه.
2: كانت ممتعه
1: اكيد اكيد. نحن ولا نعمل بحاجه, نحن نتهنى ونسعد, يعني نسرع السعاده يعني بقدر ما نشتي.
0: الله يسعدك يا رب. إن شاء الله يا رب على طول تكون سعيد ومبسوط.
1: هكذا ما تقدر تغير المحيط ولا تقدر تغير, غير نفسك.
0: أكيد أكيد. لازم إحنا نتكيف مع الوضع ونتعايش مع الوضع. صديقنا أحمد, هل قد سمعت عن موضوع الدلالات اللي بيعطوك مال أو أنهم بيشتروا لك بعض من الأشياء وإنت بعدين تقصد الفلوس هذه ويكون فيها فائدة تتجاوز 50%؟ قد سمعت من قبل؟
1: سمعت هذا موجود حاصل معانا.
0: طيب أنا أشتكي. قل لي رأيك في الموضوع. هل بتشوف إنه هو طوق نجاة للناس, أو إنه بتشوف إنه بيدخل الناس في فخ الديون أكثر, وإنه الفوائد اللي بيرجعوها الناس بتكون يعني مرتفعة؟
1: تفضل. شوفي
3: إعلانك معنا. انتشارك مضمون.
4: انتشارك مضمون.
3: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
4: كل مستمع.
5: مسي على الحبايب
3: 88.9
5: حلوه والسكر في
3: الجسم
5: سهرانين لفيت الدنيا والعالم
1: اول ولا بيبقى لك مستقبل. كلك بتجيب حياتك في ديون في انين في انين واصل, لانه ما بيرحمك نهائيا. ممكن عاد نتيجه للصرف انت تشيل بالمحلي. ممكن يقول لك والله ارباحي زادت الصرف ارتفع.
0: صحيح. يعني انت حتى في بعض الدلالات اصبحوا بيشرطوا عليك انه اول ما كان الصرف مرتفع يقول لك انا بجيب لك فلوس لكن ترجعها لي سعودي. وبيعجز على الناس, فيضطر الانسان علشان يرجع المبلغ هذا يروح يشتري عمله اخرى علشان يسدد هذا القرض. لكن صديقنا احمد, في كثير من الناس قالوا انه بسبب الوضع الاقتصادي الصعب, بسبب تاخر الرواتب, اصبح الانسان عاجز على انه يشتري مثلا بكاش, فيضطر انه يرجع لهؤلاء الدلالين والدلالات اللي انا يعني بقول انهم استغلوا الوضع واخذوا من هذا مشروع, لأن الفوائد يعني تخيل من كل واحد بياخذ فائدة 50% يعني مش قليل. فأنت إيش وجهة نظرك؟ يعني هل الوضع الاقتصادي الصعب يخلي الناس تلجأ إلى هؤلاء الدلالين؟
1: يا بنتي يا بنتي الله يرضى علينا وعليك. الوضع مش لهذا الحد. الوضع مش لهذا الحد. أنا إذا كان مثلا بيطلع علي ديون شليت منه حاجة ب 200,000 فتطلع عندي مثلا 300,000.
0: صحيح.
1: الشهر هذا بطلع 300,000, بعد شهرين بيقول لي 400,000. الصرف اختلف. إذا أنت بتدخل في دوامة, بتدخل كيف بتسدد؟ بتخرج من هذا, بتدخل الثاني, بتدخل الثاني. في حلول أخرى. في حلول أخرى إنه نحن تعودنا في حياتنا بحكم الراتب بحكم التعب حطنا نحن معانا دفاتر. نحن اسمنا أصحاب دفاتر.
0: أوكي.
1: يعني البقالة معانا دفتر. الصيدلية معانا دفتر. اللي بيسوي معروف معانا ما هو دفتر صاحب السلف. يعني هذولا هم اللي نسدد لهم وماشيين فل وعلى العال شهري ونمشي حالنا بقدر ما نستطيع. لكن انا شلت دين لمده سنتين سنه ونص
0: صحيح.
1: طب افتك لي موضوع جديد كيف اسويه؟ اروح اشيل من الثاني؟
0: في ناس كذا انت عارف انه في ناس كذا انه بيفتحوا ديون عند اكثر من شخص.
1: ليش افوق انا جبهات لي؟ انا يعني قال مثل قولك على قد فراشك.
0: صحيح.
1: انا اللي ضروري جدا بضطر عليه في هذول الثلاثه اللي هو صاحب البقاله، صاحب الصيدليه، صاحب السلف اللي بيشيل منه اقراض بسيطه اللي تمشي حياتي واعيش فل على العال. لكن انا اطمح في حاجات وشوف سلف في حاجات يعني كبيره جدا انا ما اقدرش عليها مظهره كذابه. ليش حنم؟
0: صحيح صديقنا أحمد، أنا بشكرك وأنت فصلت الموضوع، يعني أنت نقلت الواقع المعاش في أكثر الأحياء داخل عدن.
1: أكيد الله بعينهم الله بعينهم. في ناس بعضها ظروفهم صعبة قوية وشديدة جدا، بس حاولوا قدر ما يستطيعوا أن يعيش يعني شهره أو يومه يعني بالتي أحسن. لا تطلب حاجة أكثر من طاقتك، ما بتقدر تسدد.
0: صحيح. شكرا لك.
1: يلا شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
1: مع السلامة. حياتي.
0: مع السلامة.

فعلا مستمعينا الكرام، يعني صديقنا أحمد تطرق إلى موضوع مهم جدا، إنه الديون هذه أو القروض هذه بتستمر أنت تدفعها على مدى ممكن سنتين، على ممكن سنة، في الآن بعضهم خلوها على 8 أشهر.

0: تسدد هذا المبلغ أو القسط في وقت محدد ما لم يتم اتخاذ الإجراءات. فمثل هذه الأشياء تدخل الكثير من الناس في دوامة الدين الطويل. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. مساء الورد، كيف الحال؟ احنا الحمد لله دامك بخير، كيف حالك صديقنا علي حمود؟
1: الحمد لله تمام.
0: علي، سمعت موضوع حلقتنا اليوم؟ موضوعنا اليوم بيتكلم عن القروض غير الرسمية اللي بيقوم فيها أشخاص، نساء كانوا أو رجال، داخل الأحياء. إنه أنا مثلا، أنت لو حابب إنك تشتري شيء أو إنك حابب إنك مثلا تعمل حاجة، أنا حاعطيك هذا القرض أو أشتري لك السلعة اللي أنت محتاجها، إن كان تليفون، تلفزيون، غسالة، وأنت تقسط لي المبلغ. فهل بتشوف إنه هذا سهل على الأسر كثير من الأشياء، أو إنه بيدخل الكثير من الناس في دوامة الديون؟
1: شوفي، بعضهم يعني إذا كان بعضهم يقول لك أنا بشتري منك حاجة وأعطيك بالشركة لك من الراتب،
0: هو في فوائد، هم بيفرضوا فوائد، الفوائد هذه تتجاوز 50%.
1: أيوة، بعض التجار مع احتلال النصابي بالنص، يعني بيستغل المواطن.
0: يعني أنت بتشوف يعني هذا استغلال للناس أو إنه تسهيل؟
1: نعم، لا يعني واحد يشيل حالات حاجة بسيطة، يعني مش معقول، إيش معقول يعني تشيل 50%؟ يعني تشيل لك فائدة، يعني تحسب عليها وتقسط عليها، لكن بيكون يعني بسعر معقول وسعر يعني محترم. لا يعني لا تستغل يعني المواطن والضحايا،
0: او لا نستغلش الظروف، لانه الظروف الاقتصاديه معروفه للجميع.
1: ايوه، فاهم يعني انت الشخص يضطر يعني انه يشتري حاجه ليش عارف اذا مثل الحمام يعني المراوح والهذه،
0: ايوه المكيفات، هذه الاشياء
1: المكيفات، واحد يعني الله يعني بحاول انه يشتري ويدبر، وعظم واحترامهم التجار ما يرحم المواطن بس اخونا سلخ امانه.
0: الله يعيننا على الأوضاع الاقتصادية الراهنة. شكرا لك صديقي علي حمود، شكرا لمشاركتك. نستقبل اتصال آخر. أم حمزة، أهلا وسهلا.
2: أهلا أهلا يا علي، مساء الخير عليك.
0: مساء الورد، كيف الحال؟
2: أهلا، مساء الخير لي.
0: انقطع الاتصال، اتمنى ام حمزه ترجع تتواصل معنا من جديد وتحكي لنا اكيد يعني واقع الحياه، تحكي لنا اكثر، لانه النساء بشوف انهم من اكثر تداولا لهؤلاء الدلالات. وزي ما تكلمنا انه في بعض الاحيان ممكن تكون في اشياء ضروريه يحتاج ان الانسان او يضطر انه يشتريها، زي ما قال صديقنا علي.
2: ايوه عليا،
0: اهلا وسهلا ام حمزه، كيف حالك؟
2: اهلا حبيبي، تحياتي لك، الله يسلمين كل المتصلين اللي قبل واللي قادم ان شاء الله.
0: اهلا وسهلا ام حمزه، سمعتي أيوة. موضوع الحلقه اليوم؟
2: سمعت الموضوع. شدي يا عليا،
0: احنا
2: حريم عدن من زمان الزمان نتعامل بالهفتات. يعني بنينا حياتنا على الهفتات، بس الآن في ناس خلونا 50%، لكن أنا نتعامل مع واحدة 30% حرم على 1000 تشل 300. بس يا أليان احنا مضطرين، يعني في أمور اضطرارية، يعني لما بتجي الآن بالسعر هذا اللي مش ثابت، ببايع مثلا على تلفزيون، على بل ما حوش وهكي وصلح يكون سعره قد تضاعف. يعني أقول أنا باشش من الدلالة وكذا، باش الكاش من فلوسي بهكي بلي شهرين 4 شهر، يكون قد السعر حق التلفزيون مثلا ارتفع. فهنا احنا مضطرنا، احنا يعني ما كدبش عليك، شوفين احنا نساء عدن عايشين اغلبنا على الدلاله.
0: ايوه، وانا تكلمت عن الموضوع هذا لانه اصبح ظاهره منتشره، ولكن كمان حابين نناقش موضوع ال 50%.
2: والان لا يعني والله
0: والان أيوة كمان يا
2: الآن كانوا 50.
0: ايوه، وكمان يا ام حمزه، من قبل كان ممكن انك انت تروحي لعند صاحب المحل انت بتشتري منه وكذا، ممكن ينقص لك بالسعر، فانت ممكن انك ايش تنقص المبلغ اللي انت بتاخذيه. الان اصبحوا كمان يفرضوا انهم يتعاملوا مع تجار معينين، وهم يجيبوا لك البضاعه المعينه، انت فقط
2: تختاري. وبالعمله حبيبي بالسعودي يقول لك.
0: ايوه، وفي الان كمان بالسعودي، يعني اصبح يعني فوق ما هم انه احنا نقدر نقول انه بسبب الظروف الاقتصاديه لجؤوا الكثير لهؤلاء الاشخاص، ولكن هؤلاء الاشخاص استغلوا الوضع.
2: استغلوا الوضع جدا. انا رافضه مبدا انني بالسعودي، انا رافضه حاجه بالسعودي نهائيا، سواء كان دين سواء كان اكل شرب، انا رافضه. حتى لما ندخل اي محل يقول لي رايح بحسب لك بالسعودي اخرج، ما انا رافضه هذا المبدا. والدلالة اللي نتعامل معاه والله على 30% مش أكثر، وليه سنين قدني ماشية والله بيكملها بالستر. نحن نساعدها، مصدرنا الوحيد هو الشغل، ما فيش معنا مصدر ده غير الراتب.
0: وكمان الآن مع ظل تأخير الراتب أصبح الكثير يعني مضطر أيوة. إنه يشتري.
2: أيوة تضطر، لا كل حالات اضطرارية. نحن الآن والله العظيم نصدق بعد 3 شهور بعد سنة، ولا عاد بيصبر عليك.
0: صحيح.
2: أنا عن نفسي معيد الدلالة أبو 30% ما كتبش على نفسي، قد أن يتعامل معها يعني هفتت لمدة سنة وتزيد 30%. أفق أن احنا مضطرين يا إلياء،
0: في البعض الآن بيقول لك لا سنة لا على 8 شهور فيضاعف المبلغ اللي بتقسطي.
2: أيوة أيوة
0: شهريا.
2: يعني هذه قد هذه قد رفيقة الدرب والسلاح.
0: طيب خلينا نتكلم عن الأشخاص اللي استغلوا الوضع هذا.
2: أيوة أيوة.
0: واستغلوا صالحهم، إيش رسالتك لهم يا أم حمزة؟
2: في ناس 50% حرام، والله أنه حرام ربا ومستغلين. وفي ناس شنو بالسعودي، يعني ما ليش دعوة السعودي اليوم 200 وبكرة 400، يعني ما ليش دعوة تجيب لي هفتتي بالسعودي. لا فين بودونا، حرام ده قتل والله العظيم. يعني أنا مستغربة على العملة اللي نقفت والأسعار زي النار والله يا إلياء. الدنيا غلط غلط غلط بشكل فظيع.
0: صحيح. أصبح المواطن مواجه للتحديات من كل مكان للأسف.
2: من كل مكان والله العظيم، بس ربك مكملة معانا بالستر الحمد لله.
0: أكيد أكيد.
2: وتحياتي لك يا حبيبي، تحياتي للمتصلين.
0: شكرا لك عزيزتي أم حمزة، شكرا لاتصالك.

مستمعينا الكرام، صديقتنا أم حمزة شافت إنه الموضوع إنه هؤلاء الدلالات أو انتشار مثل هذه الظاهرة هي جاءت بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة اللي إحنا بنمر فيها، كمان بسبب انقطاع الرواتب أو تأخر الرواتب. وفعلا في بعض الأسر أو بعض الأشخاص بيكون مضطر إلى أنه مثلا يأسس بيته، يكون بيته، فيضطر أنه يلجأ إلى هؤلاء الدلالين والدلالات بالعامية اللي بنقول عليهم، واللي بيقرضوا الأشخاص مبلغ من المال، ولكن زي ما قلنا بيفرضوا على عند التسديد إنك يكون في زيادة تتجاوز 50% أو حتى 40% أو حتى 30%. فهي بتشوف إنه السبب الرئيسي لانتشار مثل هذه الظاهرة هي الظروف الاقتصادية الصعبة، وإنه أصبح المواطن ما عندهش خيار آخر غير إنه يلجأ إلى هؤلاء الأشخاص. وفي منهم من يعني يخاف الله، وفي في المقابل من يستغل هذه الأوضاع ويفرض على الأشخاص شروط، ويفرض عليه ممكن تكون أشياء تعجيزية، ولكن قد يقبل الشخص لأنه ما فيش أي حل آخر غير أنه يقترض هذا المال من الدلالين. أكيد مستمعين الكرام، احنا نتكلم كمان على كثير من التحديات التي ممكن أنه يواجهها الأشخاص عند أخذهم من الدلالين والدلالات، لأنها تعتبر قروض غير رسمية. حنتكلم أكثر عن العوامل، حنتكلم أكثر عن كثير من المشاكل التي قد تحصل للكثير من الأشخاص في حال عدم تسديد هذا الدين. حنتكلم كمان عن الأشخاص اللي بجد يعني بيرهقوا أنفسهم بالديون وبياخذوا من أكثر من دلالة إلى أن يوصلوا إلى مرحلة لا يستطيعوا فيها السداد للأسف.

مستمعين الكرام، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في حلقتنا لهذا اليوم من حديث ما بعد الغروب، وكذلك مواصلين معكم، ولكن حنطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل. ابقوا معنا.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب

0: عاش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك، سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك. فيسبوك.

وكذلك حنتكلم على الجانب النفسي اللي ممكن يصيب الكثير من الأشخاص بسبب تراكم هذه الديون، وممكن كمان تنشأ الكثير من الخلافات بسبب هذه الديون وبسبب عدم تسديد هذه الديون في وقتها المحدد.

أتكلم كمان أنه في كثير ومجموعة كبيرة من الناس مستمعينا الكرام قد لا تحتاج مثلا الشيء اللي بتشتريه، لأنه معروف الدلالات هؤلاء هم فقط يعني بيقرضوك المال ولكن ما بيعطوكش المال في يدك. يعني من الشروط اللي بيشرطوها أن المال هذا ما يعطاش ليدك، وإنما تذهب هي صح

0: أبد التي ستعطيك المال أو حتى التي تشتغل عندها وتجمع هؤلاء الناس، إنها تروح وهي تشتري السلعة اللي أنت ترغب فيها. وللأسف في كثير من الناس اللي بتكون ظروفهم صعبة وقد لا يحتاجوا إلى السلع هذه، وإنما هم يكونوا بحاجة إلى المال، فهم ممكن إنهم يلجأوا إلى هؤلاء الدلالات لإخراج مثلا سلعة معينة بمبلغ معين، ثم يقوموا هم بيعها بمبلغ أرخص حتى يستفيدوا من المال، ومن ثم يبدأوا بالتقسيط هذا القرض شهريا ولمدة معينة. في البعض بيعطي مدة سنة، في البعض ممكن يعطي مدة 8 أشهر، وفي البعض ممكن إنه يقل يعني عن 6 أشهر أو 7 أشهر، مع فرض الفوائد اللي زي ما تحدثنا عنها، البعض قد تتجاوز 50%، والبعض ممكن تتجاوز 40%. طبعا هذه القروض هي غير رسمية، ولكن انتشرت هذه القروض بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد، فشافوا إنه القروض هذه ممكن تساعد الناس، ومنها كمان هؤلاء الأشخاص يستفيدوا. وكثير من الأشخاص أصبحوا يعني زي هذا الموضوع، هو عندهم فتح مشروع، إذا عندك مبلغ معين استثمره في إقراض الناس وخلال سنة حيخرج لك فوائد. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
1: يا مساء الخير.
0: يا مساء الورد، أهلا وسهلا فتحي، كيف حالك؟
1: يا هلا ومرحبا أختالي، أسعد الله مساك
0: بالخير.
1: السلام عليكم مساعد. ورحمة الله وبركاته.
0: الله يسعدك.
1: على كافة المستمعين والمستمع.
0: الله يسعدك فتحي، سمعت موضوع حلقتنا لليوم؟
1: أيوة أختالي.
0: طيب أنا بسألك، هل عندكم في تعز منتشرة هذه الظاهرة زي ما هي منتشرة هنا في عدن أو لا؟
1: لا منتشرة هذه، خاصة في الظروف الراهنة الآن أختالي. تقول أنها منتشرة، هي تقضي تحصيل حاصل، يعني هي تقول أنها تقضي على بعض مثلا في المشتريات، أنه حد ما يقدر يشتري هذه السلعة، أو مثلا يشتري أكتف بيته، أو مثلا يشتري ثلاجة أو غسالة أو كذا، تمام. لكن المصيبة أختي، ما حد يقترض مثلا مثلا ب 100,000 ريال، تمام، وعطوا هذه السلعة ب 100,000 ريال، وأصبحت مسجل فوق مثلا 130,000 أو 140,000، وهو مش محتاج للسلعة، محتاج للمال نفسه، تمام. فبالتالي يذهب إلى السوق السوداء ويبيع هذه السلعة اللي قد محصول على 130، يشير عليهم ب 100,000، ويضطر يبيعها ب 60,000 أو 50,000، فهمت كيف؟
0: نظرا للظروف الصعبة، لأنه بحاجة المال.
1: هو بحاجة المال، يعني أصبح يعني هو يقبض 50,000 أو 60,000، وأصبحت مسجل عليه للدلالة هذه أو نظام التقسيط هذا 130,000 ريال، يعني
0: صحيح،
1: يعني أصبح 60 يقبض 60,000، وأصبح سيسدد 130 أو 140، يعني 100% أصبح فوقودين. وفي بعض الأشخاص يتعامل مع عدة دلالين أو دلالات، فيغرق نفسه حتى مثلا يجي الوقت المناسب، وقت السداد غلق العام وثمانشهر، فأصبح هذا الشخص عليه قد في نفس يعني ما قدرش مثلا يسدد المبلغ المتأمل من قبله، فبالتالي قد يتعرض إلى مشاكل، لأنه كان في البداية يقول أنا محتاج مال مثلا لكي لا يدخل نفسه في متاهات، لأنه قد يعني مع قبل، لأنه أصبح الفارق كبير جدا،
0: صحيح،
1: لما يشتري السلعة ب 100,000 محسوب على 130، هو يضطر يبيعها ب 60,000 أو 70,000، يعني أصبح فوقه 100%،
0: صحيح.
1: يعني لابد أن يكون صريح في مطلبه، يقول للشخص أنا أشتري 100,000 هذه مثلا اللي يلحقي مثلا،
0: ما بيقول
1: نظام النظام يعني يمشي كما هو، سأقصدك 130.
0: عزيزي فتحي، من من من الأشياء العجيبة إنهم هم بيقول لك ما بيقبلوش إنها يسلموها لك باليد، وبيقولوا إنه إذا سلمتها باليد أو أعطيتك هي فلوس مش عارفة إيش فيها نوع من الربا،
1: يعني هؤلاء
0: أشتري لك سلعة،
1: يعني هو ما قلنا نحن ما بنشروطنا ان احنا ما نعطيش المال ليدك، يعني هو هنا ما يساعده صراحة، هو هنا مثلا يشتيك سبب يراد ان يستطيع الشخص هذا معه عملية او مرض او ما كذا، ايه ما اقدم ثلاجة او غسالة او شاشة او طاقة شمسية، او للشخص هذا يعالج مرضه، او حتى يغلي ديونه في بعض الاحيان، يعني
0: تسع صدق يا فتحي أنه أغلب الناس اللي يلجأوا إلى الدلالات فعليا هم بيكونوا بحاجة المبالغ المالية ومش بحاجة الأجهزة الإلكترونية ولا السلع اللي بيشتروها الأغلب. خلينا نتكلم ونظرا للظروف الصعبة فهم بيحاولوا أنهم ياخذوا المبلغ لأنه ما بياخدش وقت، فهمت؟ فبيحاولوا أنهم يقترضوا من الدلالات. بس أنا حابة أسألك، هل أنت مع انتشار هؤلاء الدلالات لتخفيف بعض الأعباء الاقتصادية، أو أنك بتشوف أنه من البداية لا، لأنه بيعرضوا الكثير من الناس للاستغلال؟
1: أنا مع هذه، أنا مع هذه انتشار الدلالات وخطوة عليا، بس لابد أن يعدلوا الشروط، لابد أن يكون شروطهم يعني متحالفة مثلا ولا مراعية لظروف المجتمع. أما هذه الشروط ما بنعطيش المال، يعني طيب هو محتاج المردود المالي أفضل من الشيء هذا، لابد أن يعدلوا من الشروط. يعني هو أصلا هذا الشيء اللي قد بهذه الدلالات هو تحصل حاصل أختي في كل الظروف الرهينة التي نعيشها جميعا، يعني ولكن طيب. حبي هذه
0: طيب هل يعني. هل نقدر نطلق عليها إن خدمة اجتماعية للمجتمع، أو نقدر نقول إن أصبحت عند الكثير التجارة؟
1: والله أختي خدمة اجتماعية بنسبة 50%، والخمسين الآخر أحسبيها كيف ما تحسب، قد يكون ابتزاز قد يكون
0: للأسف.
1: لأن أصبح عميل في كثير يشكو من هذه الحالة أختي، لما يقول يا أخي ما أبغاش أعطوني فلوس، هو بس بيشتري السلعة، يعني هو يورد هذا الشخص إلى المزيد من الأزمة. يعني لما يروح يبيع السلعة مثلا بمية ألف يروح يبيعها بخمسين ألف، لو كان أعطيه 100% مش أفضل يعني؟
0: صحيح.
1: هؤلاء الآن يدخلوا في متاهات التقاسط، ما إلى تقاسط، وإنه هو محتاج للمال، هو مسلم له سلعة مثلا بمية ألف وهو يروح يبيعها بستين أو بخمسين، لأنه ما حد يأخذ
0: ثمن. صحيح صحيح. شكرا لك صديقنا فتحي، حابب تضيف أي إضافات أخرى؟
1: شكرا شكرا جزيلا لك صالح ولكافة المستمعين وعلى راتهم أمنا الغالية أم حمزة، ربنا أحفظها إن شاء الله أبكفت وأوف ما شاء الله عليه.
0: الله يسعدك، شكرا لك،
1: ربنا أحفظك أختي.
0: الله يسعدك، شكرا لك فتحي.

إذا مستمعينا الكرام، أنا سألت صديقنا فتحي هل أنت بتشوف إنه هذه خدمة مجتمعية بيقدمها الكثير لخدمة المجتمع، يعني تيسير بعض الأمور الصعبة على الكثير من الناس، أو إنه للأسف أصبحت تجارة؟ فبنشوف إنه ممكن الموضوع هذا بدأ كخدمة اجتماعية تقدم للناس وانتهى الآن إلى تجارة بسبب الشروط وبسبب الفوائد التي تتجاوز 50%، والذي تحدثنا إنه كثير من الأشخاص ممكن إنه يغرق نفسه بالكثير من الديون نتيجة للظروف الصعبة ويلجأ إلى هؤلاء الدلالات حتى يعني ينهي أزمة معينة، لأنه بيمر بالكثير من الأزمات. وركز صديقنا فتحي على الموضوع إنه الناس بطبيعتها وبالوضع الراهن اللي احنا بنعيشه هي بتبحث عن المال أكثر، لأنه ممكن هو يكون بحاجة إنه يعمل عملية، يشتري علاج، عنده ظرف معين، فيضطر إنه يأخذ من الدلالات هذه القروض والسلع هذه، ومن ثم يقوم ببيعها برخص الثمن. فبنشوف إنه هو مش مستفيد، قدمه خسران وقدمه أصبح متراكم وبيدفع دين أو بيدفع قسط لمبلغ هو ما استفدش منه إلا النص للأسف، حتى يعدي مثلا الأزمة الاقتصادية اللي هو بيمر فيها أو الضائقة المالية اللي بيمر فيها.

كثير من القصص مستمعينا الكرام التي سمعناها وحتى إنه الخلافات الكثيرة بسبب هذه القروض الغير رسمية أو الغير منظمة أو التي تكون بعيدة عن البنوك، حتى إنه في كثير من الأشخاص ممكن إنه يغرق نفسه للأسف بهذه الديون وبهذه القروض، وبلحظة بيشوف نفسه إنه عاجز عن تسديد هذه الأقساط. بالمقابل هو موقع على عقد إنه في كل نهاية شهر وبداية شهر جديد إنه ملزوم بدفع مبلغ معين، فعجز الشخص عن السداد ممكن إنه يزيد من الخلافات، وكثير القصص اللي إحنا بنسمعها بسبب عدم سداد هذه الديون. وكذلك في بعض الأشخاص للأسف يعني بيغرق نفسه، بيتساهل بهذا الموضوع إنه خلاص الدلالة موجودة، أنا ممكن أخذ من هذه ومن هذه ومن هذه ومن هذه، وبالشهر مثلا ممكن أنا أدفعها من راتبي، غير واعي إنه ممكن يحصل له ظرف، ممكن يتأخر راتبه، ممكن إنه يخرج من عمله، ممكن إنه يفقد فرصة العمل هذه، فيضطر إنه بعدين يهم أو يبحث عن مصدر آخر لتسديد هذه الديون. فالسؤال المطروح هنا للكثير من الأشخاص إنه ليش أنت بتغرق نفسك في هذه الديون، أو ليش أنت بتأخذ أكثر من قرض، وين المشكلة إذا كان في تنظيم لهذه القروض؟ مثلا أنت أخذت قرض بسبب أنك محتاج أو ظرفك يستدعي أنك تأخذ هذا القرض، خذ القرض ثم سدده وانتهي من تسديده، ومن ثم ادخل في قرض آخر. لماذا تراكم عليك الديون في وضع اقتصادي صعب وقد تحصل لك أي مشكلة أو تحصل لك أي ضائقة، فتلاقي نفسك أنك مراكم وغرقان في الديون، فتتأثر أكيد صحيا، تأثر نفسيا من كثر التفكير إنه أنا من فين أسدد هذا الدين.

وممكن كمان مستمعينا الكرام احنا بنطرح سؤال انه اين دور المؤسسات المالية؟ اين دور البنوك التمويلية؟ لماذا لا يذهب هؤلاء الأشخاص عند هذه البنوك؟ وهل فعلا أصبحت كذلك البنوك أنك أنت إذا حتقدم على قرض معين تعطيك إجراءات واشتراطات ممكن تكون صعبة، فأنت تضطر أو يضطر الكثير إلى اللجوء إلى هؤلاء الدلالات؟ ممكن أن إجراءات القروض عندهم تكون أكثر سلاسة من الإجراءات التي تفرضها الكثير من البنوك. وإحنا بنعرف أنه مع الوضع الاقتصادي الصعب بنشوف أنه كثير من البنوك يعني قللت من خدماتها التمويلية الرسمية التي كانت متاحة للجميع. يعني قبل الحرب كان في بنوك تقوم بالتمويل وكان ما عندها شروط تعجيزية أو ما كانش عندها شروط زي ما الآن في ضمانات وفي مش عارفة إيش، وأنك تضع راهن علشان تأخذ قرض معين. هل هناك بدائل آمنة ممكن أنه الناس محدودية الدخل أو اللي أوضاعهم تكون صعبة يلجأوا إليها بدل ما يلجأوا إلى هذه القروض اللي ممكن تراكم الديون عليهم؟ هل كمان إحنا نستطيع تنظيم مثل هذه القروض غير الرسمية؟ هل في مثلا نقدر نقول هل ممكن إحنا نعمل أو نشكل لجنة لهؤلاء الأشخاص ويعملوا كلهم تحت نظام واحد؟ يعني بدل ما حد بيعطينا قرض ويفرض فائدة 30% وشخص آخر يعطي قرض ويفرض مثلا فائدة 40% والآخر 50%، واحد يحدد مثلا مدة التسديد خلال 6 أشهر والآخر يحدد 8 أشهر والآخر يحدد مثلا سنة. هل يجب أن تكون في لجنة منظمة لمثل هذه القروض الرسمية، عفوا القروض الغير رسمية، حتى تسهل على الأشخاص التي تجبرهم الظروف إلى أخذ هذه القروض؟ طيب ما هي المخاطر القانونية والاقتصادية المترتبة على مثل هذه القروض؟ للأسف الكثير بيأخذ هذه القروض وما بيكونش عنده وعي كامل، وكثير من الخلافات زي ما قلنا حدثت لأنه في أشخاص بيكون عندهم جهل، وممكن أنه بيكون بيسدد الأقساط ولكن ما عندوش فكرة كم مثلا مر عليه شهر أو كذا، فممكن تحصل مشاكل كثيرة ويتعرض الكثير من الناس للاستغلال بالذات مع الأشخاص الذي أخذوا من هذا الأقراض الغير رسمي. مستمعينا الكرام، تجارة ومشروع خاص يستفيدوا من فوائده.

كذلك مستمعينا الكرام، حنتكلم كمان عن محور آخر، هو كمان محور الأشخاص اللي بيشتغلوا في هذا الموضوع. هل أنتم كمان، يعني ما بنقولش أنهم كمان بيتعرضوش للمخاطر، كمان في أشخاص بيكونوا هم مثلا اللي بيجمعوا هؤلاء الناس اللي حياخذوا القروض، وكمان بياخذوا لهم نسبة من عدد الأشخاص اللي هم بيكونوا مسؤولين على تحصيل المبالغ وتحصيل الأقساط منهم. ولكن هل أنتم كمان عاملين لأنفسكم ضمانات علشان أنتم كمان تأخذوا هذه التحصيلات أو لا؟ لأنه في كثير من الناس، وأعرف ناس للأسف أقرضوا الكثير من الأشخاص المعروفين والمقربين منهم، ولكن للأسف هؤلاء الأشخاص لم يسددوا هذه القروض، فاضطروا إلى أنهم يتحملوا هذه القروض في ظل عدم وجود ضمانات. لأنه في الأول والأخير أنت الوسيط ما بين الدلالة التي ستقرض وما بين الشخص الذي سيأخذ هذا المال. فأي تأخير للقسط، عدم تحصيل هذا القسط، أنت الذي ستحاسب وأنت الذي ستتحمل الغلط. فعشان كذا قلنا إنه العشوائية وعدم تنظيم مثل هذا العمل ممكن إنه يعرض الكثير للناس، ممكن يعرض الكثير للأشخاص للاستغلال، لأنه ما فيش جهة مسؤولة عن هذه القروض، وإنما هم أشخاص فتحوا هذا المشاريع. في البعض منهم كان رغبته أنه يسهل الأمور لأبناء الحي، يسهل الأمور للجيران، للأقارب، للأصدقاء. وفي البعض تحدثنا أنه بدأت تنتشر الظاهرة بشكل كبير جدا، واستخدمها الكثير كمشروع خاص، أنه مشروع وأنت في البيت، يعني مش هتحتاج أي شيء. فكثير يعني أي حد كان معه مبلغ معين، فلما يحب يسأل الناس أنا إيش بستثمر فيه، على طول تكون يعني الآراء إنه ليش ما تكونش دلال وتقرض الناس وبتستفيد. يعني أنت إذا أقرضت 100,000 أنت حيرجع لك 100,000 وفوقها 50,000، وخلال سنة حيكون معك مبلغ وحتستفيد، يعني ربحك كبير. فللأسف للأسف الكثير من الدلالات، إن كان نساء أو رجال، استغلوا الظروف الاقتصادية الصعبة، استغلوا أوضاع الناس، واستخدموا هذا الشيء كتجارة، وجعلوا الناس تغرق للأسف في الديون. وبرضو كمان الأشخاص من أنفسهم هم أغرقوا نفسهم بهذه الديون، عدم الوعي، وكذلك عدم اتخاذ القرارات الصحيحة بالذات في موضوع الديون. مستمعينا الكرام، كذلك تغرق الكثير من الأشخاص في هذه الديون. وما بين الآراء اللي هي مع انتشار هؤلاء الدلالات، وبيعتبروهم انهم طوق للنجاة في اوقات الحاجة، وما بين من يرفض مثل انتشار هؤلاء الدلالات مستمعينا الكرام، وبيقولوا انه من الممكن انه يحملوا مخاطر مالية ومخاطر اجتماعية، وزي ما قلت كمان في البداية ممكن انه يحملوا مخاطر صحية. يبقى سؤالنا مفتوح مستمعين الكرام، هل المشكلة تكمن في وجود الدلالات، أو المشكلة تكمن في غياب بدائل تمويلية آمنة للأشخاص في أوقات الحاجة؟ وفعلا يعني إحنا بنعاني إنه ما فيش بدائل آمنة ممكن إنها تساعد المواطن في حل أزماته، ولا الراتب الشهري كذلك مساعد للمواطن إنه يعني يحل أزماته. فيضطر المواطن إلى إنه يلجأ إلى مثل هذه القروض التي تكون غير رسمية.

مستمعينا الكرام، احنا وصلنا الى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. بتمنى انه الموضوع نال اعجابكم. شكرا لكل من ساهم وشاركنا واعطانا وجهة نظره، وشكرا لكل من اثرى موضوعنا لهذا اليوم. ونلقاكم ان شاء الله بكرة في حلقة جديدة وفي موضوع جديد من مساحتنا الخاصة التي احنا بنخصصها لكم لنناقش قضايا تمس واقع حياتنا. مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا علياء محمد، وكذلك من الإخراج السمعي والبصري. في أمان الله.

0: المعدنية FM.
1: مسيلي على الحبايب
0: 88.9
1: القعدة حلوة والسكر في
0: الغريب FM
2: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
3: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة لازم
0: عدل يا FM

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: 88
4: يا على الخلق
3: الكارثيه،
4: اي الكارثيه، اي الكارثيه،
3: عدن يا اف ام.

0: 88 فاصلة 9 عدلها حلوة حلوة تنباس بيها وتصدر بلوى عدنية اف ام
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد
2: لون جديد
0: عدنية اف ام

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير.

0: مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: عزيز الأب، عزيزة الأم، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة، الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
2: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: ريال
1: لون جديد.
0: لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق؟
6: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
5: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
6: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
5: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
7: 45 عام
8: والطعم يا سلام،
9: والطعم يا سلام.
10: زبادي نانا.
11: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
12: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
13: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
14: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
16: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: دروس عمالين ناخدها من ايقونة العالم وعم الناس زكريا ابو ندى. قول قول قول وش جينا يا عم الناس.
1: زكريا ابو ندى زكريا ابو ندى.
2: مين مين الصوت الغريب ده؟ مين اللي في الحوش؟ ايش انت حرامي ولا ايه؟ حد ابوك تقول لي لو حرامي حل عني، انا ما حلتش حاجه هنا، حتى الجوسس بعتها.
3: هاو ار يو يا زاتر؟
2: ايه ده مين؟ مهند التركي
3: حبيبي يا زاتر. خد
2: الغباء وديها. اي اي وادي وقع. اه
1: زكريا ابو ندى زكريا ابو ندى.
3: انتي انتي انتي
2: مين مين انتو مين؟
4: احنا عصابة القناع الاسود يا زعتر.
2: عصابة القناع الاسود؟ وعايزين مني ايه عصابة القناع الاسود؟
3: عايزين ابو ندى يا زعتر.
2: ابو ندى؟
4: انت طبعا عارف مكانه.
2: معرفش حاجة.
3: اوكي بيني بيني فيتو
4: بابلو
3: اقطعوا اعضاءوا قضو قضو وابدأوا بصوابع الرجل.
4: طب ما تخلينا في صوابع الإيد أحسن، لأنه صوابع رجله معفنة قوي، أنا ممكن أموت أنا ورجالة.
3: أقول لك ابدأ الأول.
2: ثانية واحدة ثانية واحدة، الكلام أخد وعاد، ما تبقاش حامي كده.
3: نو ما فيش قطع هنا، ما فيش إلا خدوي بس، ولما تكلمتش أنا أخد روحك.
2: وعلى إيه بس الشر ده كله؟ أنتوا عايزين إيه بالزبط؟
4: أبو ندى أنت إيه، أخرس ولا واقع على ودانك؟
2: أبو ندى؟ طب تعالوا نروح له ودلوقتي حالا.
1: زكريا ابو ندى زكريا ابو ندى.
5: صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي عليك يا نجم النجوم، اللهم صل على النبي يا عم الناس كلها.
6: اهلا وسهلا، مين الحمار ده؟
7: ده المعلم
5: شيحة المرجوشي، ماركة صوت قنوات شيحة، واكبر تاجر حمير في البلد كلها.
6: اهلا وسهلا.
8: ايه يا شهبور، احنا مش قلنا محدش يعرف مكان زكريا عشان الامان؟
5: امان مين لمؤاخذة مذيعة الاخبار، انتي الشارع والشوارع اللي جنبها متأمنة، والامن المركزي رجالتي محاصرين المكان، وكل واحد مجهز باحدث الاسلحة، وكل واحد راقب حمار، ده غير العربيات الكارو. هو احنا بنلعب اساتذة ولا ايه؟ اللي حيلمس شعرة من ابو ندى علي الحرام يحرم علي الحرام لضيع عمره.
6: الله يكرمك يا معلم شيحة.
5: يا سلام يا أستاذ، ده والنعمة دي ورحمة النعمة دي، روح فيك كده كده كده لله في لله، بحبك حب جنوني، بشوفك كأني بشوف راغب علامة، انت سبت في قلبي علامة أو النبي صلى الله عليه وسلم.
6: ألف شكر يا معلم.
9: زكريا الحقنا يا زكريا.
5: هاتوا الواد ده حالا.
9: الحقنا يا ابو ندى الحقنا يا ابو ندى الحقنا.
6: ده شكوكو المساعد بتاعي.
8: ايوه ايوه المساعد بتاع زكريا.
5: وانا اللي افتكرته حمار هربان من عندي. سبوها رجاله.
6: في ايه يا
9: زعتر؟
6: ماله
9: انت بتنهج ليه؟ طب انا جاي جري، انت بتنهج معايا ليه
6: يا ابن؟ اخلص بقى. في ايه؟
9: سعتر بقى له يوم خرج.
6: سعتر اسمها سعتر.
9: ما انا بجري جاي جري.
6: طب قول.
9: اهدى عليا
6: بالراحه بالراحه وقول.
9: زعتر بقاله يوم خرج ومجاش.
6: بقاله يوم خرج ومجاش، دي جملة مش مفهومة. أنا فهمت من السياق، وإنت إزاي تسيبه يخرج يا غبي؟
8: دي مصيبة كبيرة.
7: إيه المصيبة يا سمر؟
8: معنى كده إن لو حد عرف مكان زعتر، زعتر هيدله على مكان أبو ندى.
5: ولا مصيبة ولا حاجة، زعتر يحضر في الحال، شيحة لا يهتز، زعتر يحضر من تحت تقطيع الأرض، ولو مات هاتوا جثته هنا فورا، حيا أو ميتا.
1: زكريا ابو ندى زكريا ابو ندى.
2: تمام كده عم بابلو، يلا بينا بقى.
3: وانتي لو بتكذب مامي هتلبس اسود عليك.
2: امي ماتت، رايح اعصابك.

0: ده
1: ولا حركة. والله وقعت يا زعتر. هتوه.
2: اهدى اهدى، مين انت؟
1: انا الدنيس.
3: وانا البامبي.
2: عايز الحيوانات دي تتلف في كيس هما ورجالتهم فورا.
1: ايه ده؟ ايه الرجالة دي كلها؟
3: اثبت ياض.
4: ايه ده؟ هما فين رجالتك؟ فين رجالتك؟
5: يا لهوي يا لهوي، ايه الرصاص ده؟
6: اهدى شوية يا زعتر، اهدى ثواني، كل ده هيخلص. اهدى خالص.
5: الرجال عمالة تقع عشان تتفتح بابله، مش معقول كده.
6: خلصوا عليهم ما عدا الاتنين دول، انا عاوزكم تعلقوهم.
5: هيعلقوهم فين ولا مؤاخذة؟
6: دلوقتي تشوف. يلا يا فيتو، ما عندناش وقت.
5: لا لا لا لا، دي مشاهد فوق 18 سنة. لا لا، عيب كده يا جماعة. يا لهوي يا لهوي.
7: زكريا ابو ندى، زكريا ابو
8: ندى. ودلوقتي ميعاد برنامجنا الحلقه اليوميه المرتكبه مع النجم زكريا ابو ندى. ايه نصيحتك للناس اللي بتصلي الجمعه وتخرج تلاقي الجزم مسروقه؟
9: للناس اللي بتصلي الجمعه، يا ريت يا ريت يا ريت نكمل صلاه بقيه الاسبوع.
8: يا سلام على الموعظه يا ابو ندى.
9: وخلي بالك خلي بالك، حرام الجزم ده اشرس واخطر انواع اللصوص. رجل بلا رحمه بلا ضمير. حرام الجوامع يعني.
7: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
6: هي دي المكان يا زعتر؟
5: ايوه هو.
2: وماله ساكت كده ليه؟
5: هو المكان كده قليل الكلام، عنده توحد.
6: انت بتهزري معايا؟
5: اعمل لك ايه وانا مالي؟
6: فيتو
2: بابلو،
6: هجوم على ابو ندى، هجوم.

المدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدد الجائزة 88.9. عدد الجائزة M.
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9.
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدد الجائزة M.

0: 事。
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
5: ناينتي مول،

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنيه اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

قلبي ومفتاحه دوم الكيدي ومساه وصباحه بيسألني عليك. قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك ومساه وصباحه بيسألني عليك. قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك ومساه وصباحه بيسألني عليك. قلبي ومفتاحه مفتاحه دول

حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي. كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع.

مسهول مش كنت تقول هو مدام مسهول مش كنت تقول ده القلب جراحه من رمش عينيك ومساه وصباحه بيسألنا عليك ده القلب جراحه من رمش عينيك ومساه وصباحه بيسألنا عليك قلبي ومفتاحه مفتاحه

اللي ما يصعبش عليك غالي وفي بحر هواك الموج عالي. يا اللي ما يصعبش عليك غالي.

حرام لو غيرك قالهالي. قلبي عمل ايه يا حبيبي، ليه تقسى عليه؟

يا حبيبي يا ريت ابقى حبيبك واكون من بختك ونصيبك، يا حبيبي يا ريت ابقى حبيبك

علي وحشته افراحه من شوقه الي ومساه وصباحه بيسالني علي وحشته افراحه من شوقه الي ومساه وصباحه بيسالني عليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دوم

إن شاء الله أول غنوة هقدم لكم أغنية باللهجة اللبنانية للبنان الشقيق. وأنا مش عارف إزاي بشكركم على حفاوتكم وعلى استقبالكم الرائع ده، مش مستغرب من حبايبي وإخوتي اللي أنا

باجي عشان التقي بيهم كل ما الظروف تسمح لي. وكل ما صحتي تسمح لي. كنت بابعد عنكم من حين لآخر. طبعا انتوا عارفين ان انا قلبي تعبان شوية وعشان كده ما بقدرش اغني كتير. لكن عشان خاطركم الموت وانا بغني لجمهوري الحبيب مش كتير عليكم.

أحبك وجداني طماتك في حناني وهبتك وجداني وبقيت ملك إيديك طماتك في حناني وهبتك وجداني طماتك في حناني وهبتك

لقيته حب زاد صدفة من غير ميعاد، لقيته حب زاد نسيت عيني السهاد، واشمعنى انت

مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا يوم تفرحنا ويوم تكرحنا وحدنا.

مشاوير مشاوير مرثوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

ايوه تكرهنا ويوم تكرهنا واحنا ولا احنا عارفين ليه ليه ليه.

أحبك كتير كتير كتير كتير كتير قبل ده، أنا خايف خايف خايف.

Oh,

0: Yeah. You should.
1: Oh.
0: Yeah.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.